0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النبي.

فتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رب فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى

0: هذا.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال رايا اف ام ورايا تي في. في يوم جديد نتابع بعد حدث منطقة الكتيبة بالأمس، هل تبحث حكومة نتنياهو عن انتصارات وهمية لتعويض خساراتها السياسية؟ فرض المنهاج الإسرائيلي على 45 ألف طالب مقدسي، معركة على هوية القدس وذاكرة الأجيال. أخيراً، حين تصبح الخيمة سلاحاً، كيف يوظف الاحتلال فتيات التلال لخنق الضفة؟
0: يوم جديد،
1: أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر وأبرز المستجدات الميدانية خلال الساعة الأخيرة. تستمر في قطاع غزة جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية منذ 7 من أكتوبر 2023 على شكل خروقات لهدنة وقعت بوساطة عربية وأمريكية في اليوم 10 من أكتوبر 2025، ونصت على وقف إطلاق النار وإغاثة القطاع المنكوب. خلال الساعات الأخيرة ارتكبت قوات الاحتلال 24 انتهاكا جديدا لهدنة غزة، تخللها عمليات اعتقال لصيادين وإطلاق نار وقصف مدفعي تزامنا مع توغل البرد وإلقاء قنابل من الطائرات المسيرة. بدوره حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من خطورة المرحلة المقبلة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل اقتراب سلسلة من الأعياد اليهودية التي اعتادت سلطات الاحتلال والجماعات المتطرفة استغلالها لتكثيف الاقتحامات ومحاولة فرض وقائع جديدة داخل المدينة المقدسة. خلال الساعات الأخيرة في الضفة أحرق مستوطنون مركبات المواطنين خلال هجومهم على المنطقة الشرقية لبلدة بيتا جنوب نابلس، كما أيضا هناك إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال رام الله. من جانبه، مدير برنامج الأغذية العالمي يقول إن تقليص المساعدات الغذائية بالضفة الغربية للنصف بدأ من الشهر الجاري بسبب نقص التمويل. وهدد نائب السابق لرئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يائير بمقاضاة زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو بعدما اتهمته بمعرفته المسبقة بخطة حماس لشن هجوم 7 من أكتوبر. هذه آخر المستجدات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، وإلى أولى ورقتنا في قطاع غزة. منطقة الكتيبة غربية مدينة غزة شهدت بالأمس تصعيدا ميدانيا لافتا بعد تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى المنطقة لتنفيذ عملية أمنية. عقب هذه العملية قصف إسرائيلي مكثف لتأمين انسحابها، وفق تقارير إسرائيلية أسفرت هذه العملية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال وأيضا اعتقال مواطن. الجيش الإسرائيلي قال إن قوته نفذت ضربات لإزالة تهديدات عن قوته، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن محاولة اغتيال وتسلل قوة خاصة إلى هذه المنطقة. للحديث عن أبعاد هذا التصعيد معنا مباشرة دكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: صباح الخير، تحياتي لكم والسادة المستمعين الكرام.
1: تحياتي لك دكتور. بعد تفاصيل هذه العملية التي جرت بالأمس في قطاع غزة حادثة الكتيبة، هل ترى أن حكومة نتنياهو باتت اليوم تبحث عن إنجاز أمني سريع تقدم للإسرائيليين كانتصار؟
2: نعم، يبدو أن نتنياهو شخصيا وحكومة نتنياهو وحكومة اليمين أيضا بدأت تدرك من خلال الاستطلاعات الرأي التي ربما تجريها العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية ومراكز أبحاث إسرائيلية بأن نتنياهو بدأ يتأكد بأنه خارج المشهد السياسي، بمعنى أن بن غفير وسموتريتش ونتنياهو لن يكونوا جزء من المشهد السياسي القادم في إسرائيل. إذن يحاول نتنياهو يبحث عن ربما سيناريوهات متعددة، ليس فقط إنجاز عسكري أو أمني، وإنما هناك أيضا مزيد من سفك الدماء. يوم أمس عملية الاعتقال، مع أن هناك تضارب في ربما الرواية الإسرائيلية والرواية الفلسطينية، إلا أنه سقط هناك شهداء أطفال سقطوا، وبالتالي هذا لا يعتبر إنجاز أمني طالما أن هناك أطفال دائما وأبدا. الدم الفلسطيني هو عنوان لهذه الإنجازات. ويصدر بيان بين ابن الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاس يؤكد بأنه تمكن من تحقيق إنجاز أمني، ونتنياهو أيضا تحدث عن ذلك. ولكن أنا بتقديري أنه بالفعل الآن السياسة الإسرائيلية تسير وفقا لاعتبارات انتخابية، تسير وفقا لأهداف انتخابية، وبالتالي من يدفع الثمن هو الطفل الفلسطيني، الدم الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
1: نعم، وما مصلحة نتنياهو دكتوري اليوم السياسية حتى من إبقاء غزة في حالة توتر دائم؟ هل أصبح اليوم التصعيد بالنسبة له أداء للبقاء السياسي أكثر؟
2: بالفعل نتنياهو يبحث له عن مخرج الآن، كما أشرت أمام استطلاعات الرأي في إسرائيل، يبحث له عن سيناريو. الآن ملف غزة ربما استلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزء كبير من ملف غزة، خارطة الطريق 15 بند، خطة ترامب 20 بند، هناك أيضا نقاط في خطة ترامب أتحدث عن 20 بند، وتشمل ربما مسار سياسي يهدف إلى الدولة الفلسطينية. هناك بند آخر وهو البند 17 يؤكد بعدم التهجير وترحيل الفلسطينيين، وبالتالي نتنياهو يبحث له عن مخرج أمام كل هذه المعطيات. هناك ربما حصل على ضوء أخضر من الأمريكان، من رئيس ترامب أو من الإدارة الأمريكية، إذا ما كان هناك أي تهديد يمكن القيام بالاغتيال والقتل. ولكن أنا بتقديري أن ما تم اعتقاله العربي لم يكن هو الشخصية التي كانت تسعى إليها إسرائيل. يبدو أن هناك شخصية أخرى في داخل حماس، في داخل مركز القرار، ولم تتمكن إسرائيل من اعتقاله، وربما اعتقلت أحد ضباط الأمن الداخلي. إذن نحن أمام سيناريوهات متعددة. الأمور ما زالت إلى حد ما 60 يوم، نحن نتحدث عن 27 أكتوبر القادم.
1: نعم.
2: وبالتالي السياسة الإسرائيلية وسياسة اليمين، من الذي يبحث عن انفجار في الضفة الغربية؟ ليس الفلسطينيين أستاذ هديل والسادة المستمعين الكرام، الانفجار قادم من المستوطنين. ريال زمير يحذر من انفجار من المستوطنين وليس من الفلسطينيين، وبالتالي ربما نشهد أيضا أحداث مأساوية أخرى في الضفة الغربية، ربما نشهد أيضا انفجار من قبل المستوطنين والاعتداء على الفلسطينيين، وبالتالي نتنياهو يبحث له عن سيناريو من أجل تأجيل الانتخابات أو حتى ربما أخذ الناخب الإسرائيلي نحو مشهد جديد، وبالتالي يتلاشى أو يعمل على إبعاد الناخب الإسرائيلي عن الفشل في 7 أكتوبر وتشكيل لجنة حكومية. إذن نحن أمام تطورات كبيرة جدا. المشهد في بين إيران وأمريكا يوم أمس شهد تصعيد كبير جدا، تم قصف إيران وإيران ردت بإطلاق صواريخ، وبالتالي أنا بتقدير أيضا حتى خلال انتظار فترة الانتخابات الإسرائيلية أو الانتخابات النصفية في أمريكا.
1: نعم.
2: ربما نشهد أيضا مزيد من التصعيد.
1: وهل من الممكن أن نشهد خلال الأيام المقبلة تصعيد تدريجي يبدأ لربما بعد أو عفوا برد محدود على حادثة الكتيبة ثم يتوسع لعمليات أوسع؟ وما هي المؤشرات التي يجب دكتور فعلا مراقبتها خلال هذه الأيام؟
2: أنا بتقديري الأمور لن تتسع أكثر في مدينة غزة، بمعنى لن نشهد تقدم للدبابات الإسرائيلية، ولن نشهد أيضا توسع للسيطرة الإسرائيلية على المنطقة الصفراء أو بعد ما بعد المنطقة الصفراء، لأن هناك قرار أمريكي، هناك مجلس السلام أقر وأكد بأنه يجب انسحاب الجيش الإسرائيلي. إسرائيل نتنياهو وافق على الانسحاب في من المنطقة التي سيطر عليها ما بعد 60%. أما عمليات اغتيال، نعم سنشهد عمليات اغتيال، سنشهد عمليات أيضا ربما قوات خاصة إسرائيلية، قصف إسرائيلي لمناطق هنا وهناك في غزة، ولكن لن نشهد عملية أكبر من ذلك، بمعنى دخول الدبابات الإسرائيلية والسيطرة على غزة كسيناريو لنتنياهو. أنا بتقديري السيناريو الأسوأ ربما نشهده في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الأعور، أستاذ تسوية النزاعات الإقليمية والدولية. وإلى القدس. مع انطلاق العام الدراسي الجديد في القدس لا تبدأ المعركة من الكتب والمناهج فقط بل من المعلم. أكثر من 70 معلما وموظفا من الضفة الغربية منعوا من الوصول لمدارسهم بعد عدم تجديد تصريح دخولهم، ما دفع مدارس إلى تعليق الدوام احتجاجا على هذا القرار. في ذات الوقت تبدأ سلطات الاحتلال تطبيق المنهج الإسرائيلي على أكثر من 40,000 طالب مقدسي في الصفين الأول والسابع في خطوة حذرت محافظة القدس من أنها تستهدف الرواية والهوية الفلسطينية في التعليم. للحديث أكثر عن واقع المدارس اليوم مباشرة أرحب بك معنا الناطق باسم اتحاد أولياء مدارس القدس الأستاذ رمضان طه. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح المستمعين
1: طول. تحياتي لك. إذا كان الاحتلال اليوم يمنع هذا المعلم الفلسطيني من الوصول للمدرسة وفي ذات الوقت يدفع باتجاه فرض منهجه على الطلبة، ماذا يعني ذلك؟ هل نحن اليوم أمام سياسة متكاملة للسيطرة على المدرسة المقدسية؟
3: نعم صحيح، هي عملية سياسة متكاملة للسيطرة على التعليم في منطقة القدس من خلال ضرب المعلم والمنهاج وأيضا الطالب والمدرسة، لأن الأمر المقصود منه أن يتم عملية استبدال المناهج الفلسطينية بالمناهج الإسرائيلية، وهذا الأمر يأتي بشكل خطوات متتابعة على مر أكثر من 12 سنة كنا نعمل بمواجهة حثيثة ومعركة كاملة لمناهضة هذا الأمر والوقوف في وجهه، ولكن حقيقة أن الأمر أصبح يتفاقم وأصبح هناك تنوع في السياسات لعملية السيطرة على التعليم وأسرة التعليم في منطقة القدس، مما خلق إشكاليات كبيرة جدا على المواطن المقدسي في اختيار مناهجه وحرية الاختيار في أي مدارس أن يكون، فأصبح الآن مجبر بأن يكون في مدارس معينة، حتى الذين ارتأوا بأن يكونوا هناك في مدارس خاصة الآن يتم ضربه من خلال منع التصريح للمعلمين الذين يأتون من الضفة الغربية. هذا ساهم في عملية إشكالية كبيرة في افتتاح العام الدراسي بالأمس، ولكن نأمل أن يعني اليوم يتم الافتتاح العام الدراسي بعد وعودات بتغيير هذا الواقع الذي فرضوه علينا فرضا قصريا.
1: نعم، ذكرتم وقلتم بأن سحب التصاريح ليس جديدا لكن هذا التعامل معه هذه المرة مختلف، ما الذي تغير في آلية سحب التصاريح اليوم؟
3: يعني عملية سحب التصاريح هي عملية ممنهجة تأتي بشكل بطيء لمنع دخول المعلم الفلسطيني صاحب الخبرة صاحب الامتيازات صاحب القدرات العالية في ظل عدم الاعتراف أيضا بالشهادات للمعلمين الذين يأتون من الجامعات الفلسطينية إلى مناطق القدس، حيث هذا سيشكل في عملية وجود ضعف وجود نقص أيضا في المعلمين الذين هم معترف فيهم حسب السياسات التي يتعاملوا بها. هذا سيخلق جو من عملية القلق والخوف على مستقبل أولادنا في منطقة القدس، حيث ليس بالساهل طلاب التوجيه أن تحصلوا على معلم تخرج قبل سنة أو سنتين بخبرات معلم له 20 أو 30 سنة في هذا الأمر. المناهج أيضا تغييرها وفرضها بواقع جديد وإلغاء المنهاج الفلسطيني والتوجيه خلال السنتين القادمتين، نعم. حيث بدأت عدم تسجيل منذ هذا العام للصف العاشر منهاج فلسطيني فقط هو مناهج إسرائيلية، هذا عملية ضرب وإقصاء قصري للمناهج الفلسطينية من المدارس، حيث سيصبح هناك فرض واقع جديد مؤلم لن نستطيع مواجهته كما يعني كما نريد في ظل الواقع المعاش. يعني نحن نعيش في ظل ظروف صعبة سياسية، والآن هناك عملية انتخابات في الكنيسة الإسرائيلية قادمة، وسوف نرى كثير من الزعرانات التي عايدناها قبل أشهر من ظل بعض الوزراء أو أعضاء الكنيسة لكسب الأصوات العنصرية في هذه الانتخابات.
1: نعم أستاذ رمضان، بعد تعليق هذا الدوام، هل هناك أي توجه اليوم لتوسيع هذا الاحتجاج أو حتى اتخاذ أي خطوات موحدة مع مختلف المدارس في القدس؟
3: يعني حقيقة نحن اليوم بالأمس في آخر النهار حصلنا على وعودات بأن يتم إرجاع التصريح لتقريبا يعني 70 معلم وموظف للمدارس الكنسية، و 60 معلم من المدارس الخاصة في منطقة قدس كالإيمان والإبراهيمية، أن يتم إرجاع هذا الأمر. ننتظر حتى يوم الخميس يعني لتثبيت هذا الأمر، فتم تعليق بالأمس الإضراب حتى هذا الموعد، وإلا سوف يتم تجديده وتوسيعه.
1: وما الذي يعنيه اليوم بالنسبة لاستبدال المنهج الفلسطيني بالمنهج الإسرائيلي للطالب المقدسي تحديدا، وبالنسبة إليكم أين يظهر الخطر الأكبر؟
3: يعني حقيقة نقول بأن استبدال المناهج هي عملية تغييب للهوية، تغييب الانتماء، تغييب الوجود المقدسي في القدس وتذويبه في المجتمع الإسرائيلي، أو استبدال العقول والمفاهيم والمصطلحات والانتماءات، الثقافة والعلوم والحضارة، كل هذا هذا الهدف منها من عملية الاستبدال. الاستبدال خلق جيل جديد لا يعي وليس منتمي لواقعه وحضارته ودينه وثقافته، جيل جديد ينتمي إلى الرؤية الصهيونية ورؤية الإسرائيلية في هذا الموضوع. هناك محاولات حثيثة لعملية غسل العقول وطمس الأفكار والهوية، هذا يعني قمة الخطورة، ما في أخطر شيء من هذا الأمر. نحن لا نريد أن نعاني كما عانى أهل الجزائر وأهل فرنسا وتونس من الاستعمار الفرنسي في هذا الأمر، لا نريد أن يكون لدينا واقع كهذا الواقع.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، ناطق باسم اتحاد أولياء مدارس القدس الأستاذ رمضان طه. وإلى الضفة الغربية للحديث حول مصطلح فتيات التلال وكيف يوظف الاحتلال فتيات التلال لخنق الضفة الغربية. قد تبدو الخيمة فوق قمة التلة مجرد حضور عابر، وقد تبدو فتيات صغيرات يمارسن الزراعة وتربية المواشي وأعمال البناء كأنهن يعشن تجربة ريفية بسيطة، لكن خلف هذه الصورة تتشكل آلية استيطانية تقوم على تثبيت موطئ قدم فوق الأرض الفلسطينية ثم تحويله تدريجيا إلى بؤرة استيطانية دائمة. من هذه الخيمة حسب محللين يقولون بأنها تبدأ الحكاية وجود بشري ثم ماشية وزراعة ثم طريقة وكهرباء ومياه وصولا إلى استقدام عائلات وتوسيع السيطرة على الأراضي المحيطة. والأخطر من هذا النشاط ينتقل من التواجد فوق الأرض إلى الاعتداء المباشر على المزارعين وفرض أمر واقع عليهم. إذن هل نحن اليوم أمام ظاهرة شبابية استيطانية عابرة، وما هو المقصود بفتيات التلال التي بات يوظفها الاحتلال لخنق الضفة الغربية؟ مباشرة أرحب بك معنا أستاذ بشار القريوتي، ناشط وباحث حقوقي في مواجهة الاستيطان، أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
4: يسعد صباحكم، يا هلا بك.
1: تحياتي لك. لنبدأ أستاذ بشار يعني بتوضيح هذا المصطلح للمستمعين والمشاهدين، ماذا يعني فتيات التلال وكيف يوظفها الاحتلال اليوم ليعني خنق الضفة الغربية؟
4: طبعا ما يعرف فتيات التلال هي مجموعات نسائية وشابات ناشطات ضمن حركة الاستيطان في الضفة الغربية وتحديدا ضمن المجموعات المتطرفة المرتبطة في مسمى شبيبة التلال. طبعا هذا التيار الذي يعد هو من الأخطر في الضفة الغربية، وفي الفترة الأخيرة أصبح المستوطنين وقيادات الاحتلال يوظفون هؤلاء الفتية من الشبان والشابات الذين يتمركزون في العديد من المناطق. وكما نلاحظ في الأوان الأخيرة أن تركيز المستوطنين على التلال وعلى المناطق بوجود هؤلاء الفتية من الشابات والشبان، بالإضافة أن هناك يعني مخطط كبير جدا لإنشاء تجمعات سكنية للمستوطنين، بالإضافة أن الاحتلال أيضا عندما ينشئ بؤرة استيطانية يحضر العائلات بحيث أن يكون هناك أيضا من كل الأجناس في المستوطنين ليتمركز، وأيضا من البعد الثاني من أجل أن يكون هناك حالة سكنية أو سياسة ممنهجة لديهم من أجل التمركز والثبات، ليكون هناك أيضا تواجد المستوطنين. في الأوان الأخيرة أيضا هناك جمعيات متخصصة في وجود فتيات التلال ليكونوا متواجدين في كل المناطق، وأيضا يتم تشغيلهم طبعا في كل المجالات الاستيطانية في هذه الأواني. كمان تنتقل يعني هؤلاء الفتيات للعيش في كرفانات في خيام وفي غرف بدائية فوق تلال الضفة الغربية بعيدا عن المستوطنات المركزية الكبرى، وذلك لتثبيت حضور الاستيطان وإقامة ما يعرف بالبؤر الرعوية أو الزراعية. وكما نلاحظ في الأوان الأخيرة أن هناك أيضا استيطان رعوي واستيطان زراعي، ومن يدير هذا الموضوع في المناطق هو يعني فتيات يقومن بالزراعة يقومن بالرعي وبدون أي مقومات أيضا رفاهية أو شغلات أخرى، ولكن مقابل ذلك هناك جمعيات تقوم بدعمهم بكل الإمكانيات وتوفير أيضا رواتب لهؤلاء المستوطنين من الفتيات، بالإضافة أن هناك دور ميداني لهؤلاء الفتية، بالإضافة يعني أن هناك مشاركة مباشرة من قبلهم في الرعي في فلاحة الأراضي المحيطة بالبؤر والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وأيضا ليكون أيضا ذريعة للاحتلال ومجموعات المستوطنين والمتطرفين الذين أيضا يوجدون تلك الفئة في الميدان ليكون أيضا إدارة شؤون يومية لهم من الطبخ وإعداد المستلزمات للشبان، وأيضا ليكون هناك مقومات للثبات في هذه المناطق، بالإضافة أن هناك ترويج كامل للمستوطنين ولمجموعات المستوطنين، ويستخدمون وسائل منصات التواصل الاجتماعي أن من يتواجد في هذه البؤر الاستيطانية هي عائلات من أجل أيضا منع أي احتكاك أو أي يكون لهم أي ذريعة لمنع ضرب هؤلاء فتيات من أجل أيضا أن يكون هناك تثبيت لهم في الميدان، بالإضافة أن هناك نمط حياة استيطانية أيضا في الفترة الأخيرة من ناحية سرقت كل شيء فلسطيني من ناحية التراث الفلسطيني والآثار الفلسطينية، وأيضا يحاولون الترويج أن هؤلاء هم أصحاب الحق وأصحاب المناطق والأراضي، وهم يعني يحاولون تثبيت كيانهم في كل المناطق.
1: وهل يعني وجود هذه الفتيات اليوم محصور من الجانب المدني والزراعي أستاذ بشار، أم أن هنا يعني فعلا يشاركنا في مراقبة الفلسطينيين في قطع الطرق وحتى في ملاحقة المزارعين والرعاة وتحديد حركة السكان؟
4: طبعا في الأول الأخير هناك يعني تقسيم أدوار في الكيان الصهيوني خاصة المجموعات المتطرفين. طبعا هذه المجموعات تتبنى فكر صهيوني ديني متطرف، طبعا هن يعتبرن السكن في هذه التلال واستصلاح الأراضي واجبا دينيا وقوميا، ويرفضنا في كثير من الأحيان حتى يعني أن يكون في موضوع الاعتداءات والهجمات على المستوطنين، لأن الإمكانيات أو الأمور الخاصة بالنساء خاصة أو الفتيات المتطرفات في المستوطنات ليس لديهم الإمكانية كما هي الشبان، ولكن نراهن في بعض الأحيان في بعض الهجمات البسيطة في بعض الأمور الاستيطانية من ناحية رعي الأغنام. هناك مجموعات للمستوطنات نرى أن هناك من يتواجد مع الأغنام ورعي الأغنام في أراضي الفلسطينيين هن فتيات، ويكون الاحتلال أيضا ومجموعات المستوطنين والمنظمات الاستيطانية تكون معنية بوجود تلك الفئة في الميدان خاصة في أراضي الفلسطينيين من أجل الرعي، من أجل عدم ضربهم أو الاحتكاك معهم ليستغلوا هذا الموضوع ضد الفلسطينيين، لأن هناك فتيات لا يجب أن يضربهم وأيضا يستغلوا هذا الموضوع قانونيا ضد من يتعرض لهذه الفئة الاستيطانية.
1: نعم، وإذا تركت هذه البؤر اليوم من دون تفكيك، ماذا يعني ذلك لخريطة الضفة الغربية مستقبلا أمام هذا التوسع الاستيطاني المتسارع؟
4: طبعا إذا تركت ستكون كارثة، ونحن حاليا نعيش في كارثة فعليا في الضفة الغربية. الاستيطان في توسع كبير جدا، المستوطنات تنتقل لمرحلة استيطان الأحياء السكنية الفلسطينية في الأوان الأخيرة، ونحن نتعرض لاستيطان غير مسبوق في الضفة الغربية، الاعتداءات شبه يومية، وهناك قرى تعاني وتتعرض لهجمات كبيرة جدا، بالإضافة أن الاحتلال في هالأوان الأخيرة يسابق الوقت ويحاول إصدار القرارات المتسارعة لتوسيع الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية. معظم قرى الفلسطينيين تتعرض لهجوم كبير جدا من المستوطنين في الأوان الأخيرة، لأن أصبح أن الاحتلال في هذه الفترة يتمهد لإنشاء ولتنفيذ أيضا سياسة فرض أمر واقع والسيطرة على الضفة الغربية، بالإضافة أيضا وزراء الاحتلال في هذه الفترة يحاولون إرضاء قطعان المستوطنين ومنحهم الأراضي ومنحهم الاحتلال بدون أي حتى محاسبة، رغم هناك أن هناك اعتداءات كبيرة جدا ورغم الإدانات الغير واقعية على أرض الواقع، ويدينون إعلاميا ولكن على أرض الواقع ترتكب الجرائم، تحرق الأراضي، تحرق المنازل، ويهجر العائلات من منازلهم ويحاصرون بفعل تلك المجموعات المتطرفة من هؤلاء المستوطنين المتطرفين.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ بشار القريوتي الناشط والباحث في الحقوق في مواجهات الاستيطان. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد وتقديم هدي أبو زينة، في أمان الله.

جديد على رايا اف ام ورايا تي في. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: المعاوي.
1: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم مستمعينا الأكارم ومتابعي راية اف ام أينما كنتم. معكم في مشوار جديد، أخبار أخرى ولكن عناوين متفرقة سريعة في أوراق الصحافة. ملخصات للأحداث الأبرز عن الساعات 24 الفائتة. إنما تواجدتم الآن أحييكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدي راية تيفي دوت بي أس أيضا. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني كالمعتاد نبحر وإياكم في أوراق الصحافة على مدار الدقائق القليلة القادمة. جولتنا تشمل بعض ما كتبته الصحف الغربية والعالمية وما نشرته من مقالات وتحقيقات وتقارير وافتتاحيات. في عدد اليوم الأربعاء 2 أيلول 2026 أحييكم في كل أرجاء الوطن وفي كل أنحاء العالم إلى أوراق الصحافة. بنك إسرائيل يقول إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية هذا العام بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الأمر. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن أزمة مأساوية تعصف بالمنظومة التعليمية في القطاع مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في 16 من هذا الشهر، حيث يحرم نحو 100,000 طالب من حقهم في تلقي التعليم المتكامل مع تدمير قوات الاحتلال نحو 95% من المنشآت والمرافق التعليمية داخل قطاع غزة. الصحة العالمية تحذر من أن اقتراب موسم الأمطار يثير المخاوف المتفاقمة من المخاطر الصحية في قطاع غزة، إذ لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية مع عجز المؤسسات الدولية على توفير الحد الأدنى من الغذاء والمياه النظيفة اللازمة للمواطنين. برنامج الأغذية العالمي يعلن أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات من برامجه في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، أي من 400,000 إلى 200,000 شخص، في وقت باتت فيه الاحتياجات الغذائية في الضفة أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين، إذ حذر برنامج الأغذية من عواقب وخيمة على ذلك. النيابة العامة الإسرائيلية تزعم أنها قدمت للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد 12 سجانا في سجون الاحتلال بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة التهور بحق الأسير ثائر أبو عصب والاعتداء على 8 أسرى آخرين في سجن كتسعيوت. في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة وتفاقمها، يبرز الحديث في الإعلام العبري وغيره عن مجموعات استيطانية إسرائيلية نسوية تتألف من فتيات ونساء تركن التعليم والحياة المدنية للعيش في خيام ومساكن بدائية على قمم الجبال في الضفة بعيدا عن مظاهر الوجود العسكري التقليدي، في مسعى لتوسيع المستوطنات وترسيخ مشروع إسرائيل الكبرى. تعتمد هذه المجموعة نمطا يروج لما يعرف بالاستيطان الناعم دون أسلحة ودون دوريات عسكرية، وتحل مكانها أنشطة يومية تبدو اعتيادية في محاولة لإضفاء طابع عائلي ومدني على الوجود الاستيطاني داخل الضفة الغربية. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن تصاعد التوتر بين بريطانيا وتل أبيب على خلفية النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مع إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميل بلاند أن لندن ستقدم في الأسابيع القادمة حزمة إجراءات شاملة ضد المستوطنات التي تهدد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رد بلهجة تهديدية على بريطانيا وقال إن تل أبيب ستتحرك ضدها بأدوات لم يحددها. من جانبها نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية افتتاحية قالت فيها إن الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة ينهي فكرة الدولة الفلسطينية المترابطة، ووصفت الأوضاع بأنه أو الوضع بأنه كارثي، وأضافت أن سكان القرى الفلسطينيين يعيشون تحت الحصار فيما يعزل المزارعون عن أراضيهم، ويدفع عنف المستوطنين اليهود اليومي المزيد من العائلات إلى النزوح من ديارها. وأكدت الصحيفة أن هذا الوضع أصبح سائدا في الضفة المحتلة خلال عهد بنيامين نتنياهو، إذ ترتكب هذه الهجمات دون رادع فيما يقف جيش الاحتلال مكتوف الأيدي أو لا يتدخل عند وقوع الهجمات. وترى صحيفة فاينانشال تايمز أن حلفاء إسرائيل في الغرب قاموا بفرض عقوبات لوقف هذا التصعيد الاستيطاني، إلا أن ذلك لم يكن كافيا أو ربما جاء متأخرا. وزارة التربية والتعليم العالي تؤكد على حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني الفلسطيني، مطالبة المؤسسات والهيئات التعليمية والحقوقية في العالم بالضغط والتحرك لوقف ممارسات الاحتلال الهادفة لتهويد المنهاج في القدس. قطر تحذر من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد في المنطقة من أجل فرض واقع جديد في كل من فلسطين وسوريا ولبنان. إصابة شاب عشريني بجراح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة راهط في النقب. وزارة الزراعة تبدأ بتوزيع المطاعيم الخاصة بالحمى الملطية على مديريات البيطرة تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من حملة شاملة وكبرى للتطعيم ستنفذ مطلع العام القادم. وزارة الزراعة الإسرائيلية تحذر من أزمة مياه استثنائية بعد تعطل معظم محطات تحلية المياه في إسرائيل مجددا بسبب ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط، وهو ما ينعكس على الزراعة وإنتاج الغذاء وأسعار المنتجات الطازجة في إسرائيل. هذا الأمر يمتد إلى الضفة الغربية بطبيعة الحال. نقابة عمال الطيران البلجيكية تصدر إشعارا بالإضراب عن العمل احتجاجا على عزم شركة بروكسل إيرلاينز استئناف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من هذا الشهر، حيث تخطط لإجبار الموظفين على العمل فيها. النقابة أكدت أن الشركة بإجبارها الموظفين على السفر إلى إسرائيل تنتهك اتفاقيات سابقة مع النقابات العمالية والتي كانت تنص على استخدام المتطوعين فقط، وهو ما يتعارض هذا التوظيف الإجباري مع مسؤولية صاحب العمل في حماية الموظفين من مخاطر الصحة والسلامة العامة. بعد انضمام العسكري يؤاف سيغالوفيتش إلى صفوفها، القائمة المشتركة داخل الخط الأخضر تصدر إعلانا أو بيانا بعد أن أعلنت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس عن انضمام هذا العسكري الإسرائيلي إلى صفوفها، حيث أكدت فيه أنها كانت تتمنى أن تكون الأحزاب والقوى الوطنية في المجتمع الفلسطيني أقرب إلى عباس وموحدته من ضابط سابق في شرطة الاحتلال يعتز بصهيونيته. القائمة المشتركة أكدت أن هذه الخطوة ليست مجرد تحالف انتخابي، بل تكشف الأثمان السياسية بعيدة المدى لنهج التأثير المزعوم الذي يقوده النائب منصور عباس. عدد من القتلى في هجمات أمريكية على إيران، وطهران ترد باستهداف بعض القواعد الأمريكية العسكرية في المنطقة. الأمريكا ضربت عدة مواقع داخل إيران يوم أمس، حيث سمعت سلسلة انفجارات في عدة مناطق ساحلية مطلة على خليج عمان. السفارة الأمريكية في القدس المحتلة حذرت الأمريكيين في المنطقة من احتمالية حدوث تصعيد غير متوقع. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أن إيران حققت في الأشهر 15 الماضية تقدما عسكريا يعادل ما تحقق خلال عقد كامل، وأكد أنها تعمل حاليا على إعادة بناء قواتها المسلحة وتعزيز قدراتها الهجومية والدفاعية. قاليباف توعد برد عسكري من بلاده إذا شددت أمريكا الحصار البحري على إيران. وفي تصعيد للهجتها تجاه أمريكا وأوروبا، الخارجية الإيرانية اعتبرت أن امتثال الدول الأوروبية للعقوبات الأمريكية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتعارضا مع مبادئ حقوق الإنسان. تسريبات تشير إلى أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت خطة عسكرية لتدمير منظومات الرصد والرادارات الإيرانية في مضيق هرمز. واشنطن قالت إنها تسعى لحشد حلفائها الأوروبيين ضمن مجموعة العشرين لتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران لدفع الأخيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء ما وصفتها بالتهديدات البحرية. إيران تؤكد أنها لا

0: النظام الإيراني. وتتساءل الصحيفة عن مدى فاعلية هذه الطريقة، فالتاريخ الذي لا يذكر أمثلة حديثة كثيرة على سقوط نظام ما بفعل العقوبات وحدها يعلمنا أن المعاناة الاقتصادية حتى حين تكون شديدة للغاية نادرا ما تتحول إلى استسلام استراتيجي لنظام يعتبر سلطوي. كوريا الشمالية التي ترزح تحت وطأة العقوبات هي مثال صارخ على ذلك، كما تضيف لوفيغارو. أما وهم الانتقال السياسي في فنزويلا الذي أسقط رأس النظام من دون أن يسقط جسده أو الدكتاتورية فهو مثال آخر كما تقول الصحيفة. المرصد العراقي لحقوق الإنسان يكشف عن تلقيه معلومات موثوقة تفيد بأن جهات أمنية عراقية تستعد لمراقبة حسابات واتساب عائدة لمواطنين عراقيين من دون استحصال مذكرات قضائية. وحذر المرصد من أن أي إجراء من هذا النوع خارج القضاء فهو يخالف الدستور العراقي والتزامات العراق الدولية. نواصل معكم مشوار أوراق الصحافة في الدقائق أو الثواني الأخيرة. غارات إسرائيلية على محيط عدد من البلدات في جنوب لبنان فجر اليوم. بوتين يتحدث عن تفوق ميداني لروسيا، أما الرئيس الأوكراني فيحذر من التحليق في أجواء روسيا. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إنه إذا انتهى عملنا مع ترامب إلى نهاية العام فهذا مقبول على حد تعبيره. البيرو تقطع علاقاتها مع إيران وتتهمها بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط. في أوراق الصحافة أطالع معكم أخيراً، قائد شرطة الاحتلال داني ليفي يحذر من تداعيات عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن هذه الممارسات جعلت العالم ينظر إلى إسرائيل باعتبارها دولة بلطجية ودولة مجرمين. صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية قالت إن ليفي تطرق خلال محادثة مغلقة إلى عنف المستوطنين والجرائم القومية في الضفة الغربية، وحذر من الأضرار التي تلحقها هذه الأفعال بصورة إسرائيل على الساحة الدولية والتي هي آخذة منذ بدء الحرب على غزة بالتدهور. الصحيفة نقلت عن ليفي قوله إن هناك حفنة هدفها الوحيد هو مهاجمة الفلسطينيين، ونتيجة لذلك ينظر العالم لإسرائيل كدولة من البلطجية والمجرمين، كما أضاف بأن الأمريكيين سئموا من هذا الوضع كثيرا. عند هذا الحد نصل إلى ختام برنامجنا لهذا الصباح. شكرا لكل من تابعنا وكان معنا. ابقوا مع أثير رايا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية، فدائما لدينا المزيد. عزيزي المستمع، شكرا أيضا للبنك الإسلامي الفلسطيني، تميز مع الخاتم أو السوار المخصص للدفع الذكي، ادفع قيمة مشترياتك بسرعة وسهولة دون الحاجة للنقود الكاش ودون الحاجة لوسائل أخرى. كل الشكر لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، ودمتم بخير.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار

0: تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: استعاد إقليم كردستان العراق الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي بعد الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات طائرات مسيرة في حرب إيران، مع عودة معظم الشركات النفطية إلى العمل. وارتفع إنتاج النفط مجددا في كردستان إلى ما بين 220 ألفا إلى 230 ألف برميل يوميا بحسب وكالة رويترز. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن شركات التكنولوجيا الكبرى خاصة التي قدمت تبرعات ضخمة لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتحقيقات في الكونغرس إذا فاز ديمقراطيون بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني القادم، وتقوم حاليا بزيادة تبرعاتها للحزب الديمقراطي. وأكدت مكاتب محاماة في واشنطن أن مجموعة من هذه الشركات طلبت استشارات بشأن نقاط الضعف القانونية لديها إذا استهدفها الديمقراطيون بتحقيقات حول أنشطتها بعد الانتخابات ودعمها لدونالد ترامب.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
8: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواب وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا FM ورايا TV.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا.
1: مرحبا بكم وأهلا إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. الصحة العالمية تحذر من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب موسم الأمطار. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن تقليص عدد المستفيدين من خدماته والمساعدات التي يقدمها في الضفة من 400 ألف مواطن إلى 200 ألف بسبب خفض التمويل. وزير الخارجية البريطاني يعلن أن لندن ستقدم خلال أسابيع حزمة إجراءات شاملة ضد المستوطنات، وتل أبيب تهدد بالتحرك ضد بريطانيا. قطر تحذر من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد في المنطقة لغرض فرض واقع جديد في فلسطين ولبنان وسوريا. إصابة شاب عشريني بجراح خطيرة بعد تعرضه لجريمة طعن في مدينة رهط في النقب مساء أمس. وزارة الزراعة تبدأ بتوزيع المطاعم الخاصة بالحمى المالطية تمهيدا لحملة تطعيم شاملة ستنفذ مطلع العام الجديد. وزارة الزراعة الإسرائيلية تحذر من أزمة مياه استثنائية بعد تعطل معظم محطات تحلية المياه داخل إسرائيل بسبب ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط. نقابة عمال الطيران البلجيكية تهدد بالإضراب احتجاجا على عزم شركة بروكسل إيرلاينز استئناف رحلاتها إلى تل أبيب خلال هذا الشهر وإجبار الموظفين على العمل فيها. مقتل وإصابة عشرات الإيرانيين ليلة الماضية في هجمات أمريكية استهدفت جنوب إيران، والأخيرة ترد باستهداف قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والبحرين والكويت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تحذر الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط من احتمالية حدوث تصعيد غير متوقع. رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف يعلن أن بلاده حققت في الأشهر 15 الماضية تقدما عسكريا يعادل ما تحقق خلال عقد كامل، متوعدا برد عسكري إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري على البلاد. واشنطن تقول إنها تسعى إلى حشد حلفائها الأوروبيين ضمن مجموعة العشرين لتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران لدفع الأخيرة للعودة لطاولة المفاوضات وإنهاء ما توصف بالتهديدات البحرية. أخيرا الإعلان عن أن ميناء العقبة الأردني يشهد ارتفاعا كبيرا في حجم الشحن العابر مع عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ أكثر من 6 أشهر. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. المزيد تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية المختلفة.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد
11: طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 2 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ودائما معكم ومع الناس برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على الزملاء وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير أبو كرم. وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. يسعد صباحك زميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.
1: صباحكم بالخير.
0: يسعد صباحك. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباح الخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. واليوم بدنا نحكي عن الأماكن. شو يعني أماكن؟ في مرات بنحس إنه في أماكن هاي بتكون مفصلة على قدنا، أماكن إلنا وبتشبهنا. هاي الأماكن بتكون فيها السد والسند، فيها ناس ما بتسمح لك إنك توقع، زي العيلة مثلا. كثير مرات أو أغلب الأحيان بيكون هذا المكان وهي المساحة اللي بتشبهنا بنشد فيها ظهرنا، هاي المساحة اللي بترحب فينا. ومرات أصحاب أصدقاء بشكلوا لك مكان آمن.
2: الأماكن كلها مشتاقة.
0: هذا المكان بخليك تحكي براحتك وزي ما بدك بدون ما تحسب حسابات كبيرة وكثيرة. هذا المكان بكون مساحتك اللي بيصنعوه أصحابك، ومرات بتحس إنه هذا المكان هو إلك. وفي أماكن مش إلنا، ما بتشبهنا. هون بهذا المكان لا بتقاتل ولا بتزعل حدا، فقط بتنسحب بهدوء. مرات بنحس في مؤشرات بتكون واضحة، إما مؤشر واضح ومقصود من الناس اللي في هذا المكان بيقولوا لك إنه معلش خارج هذا المكان أو غادر. ومرات بيكون هالتصرفات من حيث لا يدروا، بتحس انه في تصرفات بتحسسك انه لازم تبعد ولازم تغادر. وانتم هون خذوا زمام المبادرة وغادروا المكان. دوروا على اماكنكم، على المكان اللي بيشبهكم والناس الداعمة لكم عشان تقدروا تكملوا. فعشان هيك دائما خلينا ندور على الأماكن اللي بتشبهنا والناس اللي بيشبهونا، الناس الداعمين. وين ما بتحس في ناس داعمين إلك وجزء منك إلزق فيهم.
3: أرجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسة مسبقة، وإلا حتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويس الآخرين.
0: هيك حاسس انت يا سلام. وخلي لكم حبايبكم واهلكم وناسكم واصحابكم، وخلي لكم اماكنكم دائما اللي بتحسوا فيها بقيمتكم الحقيقيه. ويسعد صباحكم، واحنا معكم حتى التاسعه. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وتنسوش رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2.

الدنيا. صباح الخير لكل متابعينا, يسعد صباحكم وين ما كنتوا بتتابعونا على الاف ام او على راي تي في او على فيسبوك. صباح الخير لكم جميعا. وعبد خصيب يسعد صباحك يا عبد, وعبد بكلكم. السولار وصل محطة سلفيت الحمد لله. حبيب أبو زريك يسعد صباحك, يسعد صباحك أنس حمدات, تحياتنا إليك والكل بصب عليك. أبو آدم وأبو يوسف صباحكم فل يا رب. أبو خالد الخراز تحياتنا إليك يا أبو خالد, ولكل أهلنا في نابلس الحبيبة. طارق عزموطي يسعد صباحك, وإن اللي خلوني غني. عصام بقول صباح الخير والله يهدي البال. بقول ولكن الأماكن اللي موجودة عنا موجودة لتحبط كل إشي بنتقدم فيه. وأنا يا عصام عشان هيك حكيت موضوع الأماكن, نبحث عن الأماكن اللي بتشبهنا والأماكن اللي سند وبتوقف معنا وفي ظهرنا, خلينا ملاسكين فيهم. ومتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا, يا حي الله حبيب. صباح الخير إلك ولكل أهلنا في سلفيت, محافظة سلفيت يا سيدي تزعلش. غازي نصيف صباح الخير يا غازي, تحياتنا إلك, تحياتنا للقدس وأهل القدس والشيخ جراح.

احنا من هذا المكان من كلكم صباح الخير. الحاج بسام العملي يسعد صباحك يا حاج تحياتنا إلك، وغازي نصيف بكل جعله صباحا خيرا لكل أمورنا يا رب، يسعد صباحكم ويسعد صباحك. عزام عبده صباح الخير يا عزام تحياتنا إلك، ورامي مهداوي صباح الخير يا رامي تحياتنا إلك يا حبيب يسعد صباحك، وأبو كرم بقول لك صباح الخير بس بطريقته الخاصة طبعا. شكرا يا رامي إنك بتحبني.

0: قديش عملتوا تحضيرات للعام الدراسي الجديد؟ شو رايكم باسعار القرطاسيه؟ جماعه المدارس الخاصه شو الوضع؟ الاقساط بالدوام ثلاث ايام ولا خمسه؟
1: لحظه يدبل فيها قلبي وكل اوراقي تموت.
0: صباح الخير رامز، صباحك رامز عبد الباقي.

0: حقه خطيت.
1: صباح الخير يا ام الصابر، الله يسعد صباحك. ام الصابر بتصبي عليكم جميعا، يسعد صباحكم زميلتنا ام الصابر. واحنا سعيدين جدا يا رامي بوجودك معنا وبتسمعنا، تحياتنا لك. رامي مهداوي،
2: هلا هلا معاليك، هلا هلا هلا هلا يا
1: هيك خلص صبحنا عليك بامتياز.
2: يا جنمي بيني وبينك عنا شعب اثقل من

غاده يسعد صباحك. غاده بتسال سؤال يعني بدي اقرا سؤالك يا غاده مع انه حاسه غريب شوي. بقول يسعد صباحكم بكل خير. بدي اسال من امتى احنا كسلطه بنغلق على الناس اللي من الداخل قدام النسوان والاولاد؟ انا مش فاهم بصراحه. بس بالعكس احنا كل الاجراءات اللي بتصير في المحافظات واستقبال اهلنا من الداخل لزياره المحافظات صراحه بتكون مدروسه. ويعني بالعكس احنا مضيافين لاهلنا من الداخل وبنستقبلهم افرادا ومؤسسات وشركات. بالعكس احنا بنكبر فيهم والله. هذا حبيبنا ابو خالد خراز. يسعد صباحك يا رب. واحنا كلنا بنحبك ابو خالد. وين اسافر على العذاب وين اروح انت والدنيا يا قلبي. احمد الصباح، ليش بتفتح في مواجع يا احمد الصباح؟ بقول لكم سعر لتر البنزين في مصر 1.42 اجورا بالشيكل، وبالسعوديه 1.94 بالشيكل. احنا بفلسطين عندنا ما شاء الله 8 شيكل بوينت 15. تفتح في مواجع يا احمد الصباح. معلش ما احنا شعب معنا مصاريف عادي يعني ما بنكلكش.

ودائما الله لا يجيب الزعل. انا بدي احكي عن شغله صراحه بترفع الراس. شبابنا، اولادنا، اولاد البلد، في كل مره بصير فيها اغلاق لاحد الحواجز او اغلاق مفاجئ لمناطق معينه، والله إشي برفع الراس لما بنشوف شباب البلد والقرى والمدن الموجودين بتلاقيهم بالشوارع بيساعدوا الناس. أنا قبل فترة كان في إغلاق في منطقة جنوب نابلس، في حدا من الناس كانوا محتجزين في أزمة الحاجز وساعات، فقال لي بقول لي يا رجل بطلنا قادرين نتنفس قد ما جابوا لنا أكل ومي وشوي، كل واحد يجيب قهوة واحد يجيب شاي. احنا اولاد عز يا جماعة الخير، احنا في البلد اولاد عز، بس اللي صار فينا فترة بتعدي. فكل التحية لكل الناس اللي اولاد البلد اللي عن جد بتلاقيهم دايما في وقفتهم، ما شاء الله عليهم. ويعني في موضوع أولاد البلد كمان مرة، أنا كمان بدي أذكر أنه كثير مرات يقال أنه الناس يعني اليوم أبعدت عن بعض والناس ما بتساعدش بعض، فقدنا روح العمل التطوعي. أنا بدي أقول لا يا جماعة، لا إحنا حرام نظلم حالنا هالقد. في البلد عز، في البلد أولاد قد حالهم، احنا بنفخر فيهم دايما. ويعني اقولكم على سبيل المثال، سيارة كانت خربانة على الشارع، بجوز 4-5 وقفوا سياراتهم جنب وقلوله بدك مساعدة، فقط اذا بدك مساعدة.

انتوا تطبيق يابوس. احنا بكره ان شاء الله راح يكون معنا في الاستوديو السيد مراد عمر على الساعه 8:30 تقريبا، راح نحكي عن تطبيق يابوس. ابعثوا لنا شو ملاحظاتكم، ابعثوا لنا شو تعليقاتكم على الموضوع، اذا في اشكاليات معكم، اشكاليات معينه احكوا لنا عنها. في بعض الناس قالوا لنا انه في بعض الاشكاليات في التسجيل، بياخذ وقت طويل وفي اجراءات معقده في الموضوع. في ناس قالوا لنا انه لا كل شيء تمام سهل. فانا بدي اسمع منكم عن تطبيق يابوس. احنا وصلنا كمان بعض الملاحظات انه بعض الشركات المدرجة على تطبيق يابوس مش عمالة تتعامل مع التطبيق.

بتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب اذا عندكم اي استفسارات، بتقدروا تبعتوا لنا على تعليقا على الفيسبوك على حلقه البرنامج اليوم، حطوا لنا ملاحظاتكم واحنا جاهزين بكره ننقلها لسيد مراد عمر المتحدث بخصوص تطبيكيبوس. واحدة من الملاحظات على تطبيق أبوس، أو مش ملاحظات يعني رأي الناس، واحد قال لي أنه أنا صراحة ما بدي أسجل في تطبيق أبوس لأنه ممكن يسحبوا مني مصاري وأنا بعرفش مدى صحة الموضوع. ومواطن آخر قال لي أنا لا أثق، وصديق قال لي ليس أمامنا خيار آخر، هذا قال لي بعرف ايش راس ابن جري، شو قلنا وشو علينا، ما احنا اصلا مش عارفين شو قلنا وشو علينا. فبنحب نسمع ارائكم على موضوع تطبيق يابوس، اذا اي حدا عنده اي ملاحظه فبنكون سعيدين جدا. وائتلاف أمان يدعو إلى نشر دليل إجراءات موحد وإطلاق نافذة إلكترونية لمعاملات تمويل الشركات غير الربحية ومقترح لتأسيس شبكة توحد صوتها أمام الجهات الرسمية. هذه الفقرة مع ائتلاف أمان راح تكون معنا بعد الفاصل. برعاية جوال

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.bs. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وقبل الفاصل كنا نحكي عن ائتلاف أمان عقد جلسة لمناقشة مسودة ورقة بحثية حول الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية والمسؤولة عنها. وفي هذه الفقرة نناقش واقع العلاقة بين الشركات غير الربحية والجهات الرسمية المسؤولة عنها وما يرتبط بهذه العلاقة من إجراءات ومتطلبات تتعلق بعمل هذه الشركات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن تنضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في قطاع غزة. أستاذة زينب صباح الخير. يسعد صباحك أستاذة زينب.
1: مستمعات والمستمعين
0: الله يسعد صباحك يا رب وتحياتنا إليك وتحياتنا لكل أهلنا في قطاع غزة الحبيب. يعني بداية أستاذة زينب في هذا الموضوع من واقع تجربتكم في العمل المؤسسي والقانوني كيف تنعكس الإجراءات الحالية على عمل الشركات غير الربحية خصوصا في قطاع غزة؟
1: يعني خلينا نقول أولا ما هي الإجراءات لحتى السادة المستمعين والمستمعات يعرفوا شو سلسلة الإجراءات. الإجراءات أولا إحنا كشركة غير ربحية الأصل أننا مؤسسة مجتمع مدني أهلي غير ربحية تقدم الخدمات للنساء وباقي أفراد المجتمع مجانا، هذه المسألة الأساسية، ولكن ترخيصها شركة غير ربحية وليس جمعية أهلية جمعية خيرية مثل الجمعيات اللي بتترخص بوزارة الداخلية. هذه أول نقطة. النقطة الثانية إحنا حصولنا على التمويل مربوط بنظام الشركات الغير ربحية اللي المفترض نقدم طلب لوزارة الاقتصاد مفصل في شو الهدف من المنحة اللي جاينا وشو وين وثيقة الاتفاق مع الجهة المانحة إلى آخره. هلا هذا الطلب بيروح لوزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد بتروح تبعت هذا الطلب نفسه للجهات الأمنية، الجهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات جهازين، بالإضافة لوزارة الاختصاص الأساسية وهي وزارة المرأة، بالإضافة لوزارة التنمية الاجتماعية بصفتنا إحنا مؤسسة نسوية. وإذا كان مشروعنا في مثلا إحنا كمؤسسة حقوقية في تدريب مثلا للمحامين في مسائل لها علاقة بالقضاء لها كذا، فبتروح أيضا لوزارة العدل. وإذا كان في مشروع ثقافي بده يروح لوزارة الثقافة على سبيل المثال. يعني ممكن يكون كذا وزارة. تروح
0: يعني بشكل أساسي، بشكل أساسي في عن طريق الأجهزة الأمنية يقدم زائد
1: كل الجهات اللي راح لها الطلب تبلي بموافقتها.
0: نعم، وهذا أي جهة يعني أستاذة زينب بس للتوضيح للتوضيح إنه يتم إضافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بمعنى وزارات الاختصاص.
1: وزارات الاختصاص ما هي، لكن كلهم مع بعض لو أي وزارة قالت إنه لا نوصي بتقديم هذا بأنه هذا هذه المؤسسة تأخذ المنحة بتعطل الطلب كاملا ودون أن نبلغ. يعني ما بنبلغونا ما بيقولوا لنا في الوقت المحدد عشان نسأل ليش، أو ما بيقولوا لنا ما هي الأسباب التي لم يوصي. يعني حصلت إحنا معنا على سبيل المثال إنه الأجهزة الأمنية كانت عم بتغير، إذا تغيروا المسؤولين المباشرين عن المحافظات الجنوبية يعني عن قطاع غزة، وبالتالي هم ما كانوا عارفين الإجراءات هذه قديش بتعطلنا، وبالتالي ما كانوا مستوى الاهتمام عالي، وراحت الأشهر طويلة على بين ما إحنا اكتشفنا مين اللي معطل الموضوع وقدرنا ندبر تواصلات هنا وهناك لحتى عرفنا مين هم الاشخاص. يعني وعبين ما تواصلنا كان عدى تقريبا على المنح 10 منح كاملة عطل المركز فيها على مدار 9 شهور.
0: نعم. يعني وبالتالي يعني, يعني, يعني أنت وارد تفقدوا المنح, يعني المانح مش راح يستنى أشهر.
1: فعلاً إحنا فقدنا من المنح, المانحين رفضوا إنهم ينزلوا الفلوس لما عرفوا إنه فيش موافقات, وكنا إحنا منفذين للأسف منفذين جزء من البرامج هاي على أساس قلنا بس تيجي الفلوس بندفع بيها الراجعي, موردين إلهم علينا فلوس, موظفين إلهم رواتب إلى آخره.
0: يعني هاي أزمة, هاي أزمة جديدة للشركة الربحية صراحة.
1: طبعاً
0: يعني
1: طبعاً طبعاً.
0: طب يعني خلي يعني هذا بخلينا نطرح سؤال مهم أستاذة زينب, يعني إيش اللي لازم يتغير في آلية التعامل بين المؤسسات والجهات الرسمية لضمان وضوح الإجراءات, يعني وعلى الأقل إذا كان في تدخلات لازم تعملوها أو لسهولة متابعتها على الأقل.
1: إحنا المفروض عادة أي مؤسسة أو جمع حتى الجمعيات الأهلية اللي عم تتعرض برضو لمشكلة. المشكلة إنه بعد حرب أكتوبر صار في تشديدات أمنية شديدة على قطاع غزة, وأصبح كل الناس كل المؤسسات حتى اللي لها إحنا مثلا إلنا 20 سنة بنشتغل, مركز شؤون المرأة جمعية أهلية من 91 بيشتغل, جمعية عايشة, جمعية العودة الصحية اللي عندها اللي عندهم مستشفى,
0: مستشفى نعم مستشفى نعم
1: بتخدم النساء بتخدم الناس في غزة وفي الجنوب وكذا, كلهم هدول كجمعيات برضو الآن متعطلين عن اعتماد مجالس إدارتهم. كل هذا يخضع لتشييك أمني للأسف من قبل الأجهزة الأمنية تحت طائلة أننا قد نكون مشبوهين, أننا قد نكون مش عارف ما انه يكون في حدا ينتمي الى جهة حزبية مش مقبولة قد نعم. قد قد قد هذه الإشكالية. طيب في سؤال مهم, يا ترى هذه المؤسسات هي انخلقت اليوم؟ يعني معقول انه ما بيكلفوا خاطرهم الجهات الأمنية او الجهات الرسمية اي جهة من الجهات انهم يفحصوا على الاقل على الانترنت؟ يعني لو حطوا كلمة مركز الابحاث والاستشارة حيلاقوا انه له 20 سنة شغال, ويطلعوا على البرامج اللي عم تنتشر على صفحات.
0: نعم. طب ايش اللي لازم يتغير؟ يعني ايه يعني انتم كناس يعني
1: مش صعب يعرفونا, مش صعب.
0: نعم. طب ايش استاذ زينب يعني عشان احنا يعني نروح للحلول, ايش اللي لازم يتغير؟
1: الحلول الحل الامثل هو انه طالما في اجتماع سنوي
0: نعم.
1: بتعملوا الشركة الغير ربحية أو حتى الجمعية الأهلية, الاجتماع السنوي هذا بيخلي إنه من أول السنة إنه الناس تتشيك عليها, يعتمد مجلس إدارتها, خلصنا. فيش داعي بعدها إنه كل منحة بتيجي نفحصها أمنيا.
0: نعم.
1: لأنه
0: نعم.
1: معروف موردينا إذا كان مورد جديد لأول مرة وزارة الاقتصاد رح تعرفه, إذا مانح جديد لأول مرة رح تعرفه وزارة الاقتصاد من الخبرة.
0: بس إذا المانح متكرر والمورد متكرر والجمعية هي نفسها أو الشركة غير ربحية هي نفسها,
1: الإجراءات المعقدة. يعني إحنا مش ضد الفحص ولا ضد الرقابة, بالعكس هذا إشي كتير منيح لسلامة الخدمة للمجتمع.
0: نعم. نعم.
1: والشفافية. إحنا يعني مثلا أنا كنت بحكي مع أحد المسؤولين, إذا أنا مثلا زينب الغنيم المديرة العامة لهذا لمركز الأبحاث, إذا أنا موجودة على سبيل المثال بقرار وزير الداخلية في لجنة مناهضة التعذيب, إذا أنا موجودة بقرار وزارة المرأة, وزيرة المرأة موجودة في نظام مراكز الحماية وفي اللجنة الوطنية لتغيير التشريعات, وأنا بقرار من وزيرة التنمية موجودة في لجنة طوارئ غزة, إذا كنت أنا كشخص موجودة بكل هذه بقرارات وزارية حكومية.
0: نعم.
1: طيب يعني ليش بتعطلونا؟ طب هل معقول هدول الجهات هذه بما في وزير الداخلية يعني مش شايفين مين هذه المؤسسة؟
0: نعم.
1: معقول هدول
0: واضح أستاذ زينب
1: تطرحوا الشك.
0: نعم.
1: فينا
0: نعم. طب يعني شو توصيتكم؟ التوصية
1: أنا يعني هذا قصدي.
0: نعم نعم واضح واضح جدا أستاذ زينب، يعني نتفق فيما تفضلتي. والسؤال يعني ما التوصية الأكثر إلحاحا اليوم من وجهة نظرك؟
1: التوصية الأكثر إلحاحا زي ما قلت، الفحص لمرة واحدة سنويا وينتهي، وطول السنة تدخل المنح بدون أي تدقيقات أمنية، لأنه إحنا بنتوافق الهدف من الذهاب لوزارة الاختصاص أو لوزارة للأجهزة الأمنية هو التوافق مع استراتيجيات الوطنية، وسواء كان في التعامل مع مانحين أو كان الأشخاص اللي بيديروا هاي المؤسسة أو الاستراتيجية الوطنية للسياسات. طالما إحنا ثبت من بداية العام يبقى نعم. يمر العام كما هو
0: نعم.
1: شيء جيد. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، بنتمنى على كل جهة بتفحص حتى لو ما تغيرش هذه السياسة وضلت نفسها، يا أخي يكلفوا خاطرهم يحطوا أشخاص مختصين مش أشخاص يفحصوا. تخيل أنا مثلا كرئيسة مجلس إدارة مركز شؤون المرأة وهويتي أنا رام الله، بس موجودة حاليا بغزة تمام، إنه بروح بدوروا علي برام الله بلاقوش، بتعطل الاعتماد. يا أخي طب كلم خاطرك أحط اسم
0: يعني طب في حالة زي هيك، يعني في حالة زي أستاذة زينب في حالة زي هيك ما بتطلبوا منهم تحديث بيانات؟ يعني خدوا عم حدثوا بياناتنا أنا موجودة هون،
1: بنحدث البيانات بنحدث البيانات، بس أمي يعني كل مرة بنحدث البيانات بس على الفاضي على الفاضي، لأنه للأسف يسلم هذا الملف لأشخاص لا يعرفونا لا يعرفونا، وما عندهمش ما عندهمش بداهة، ما عندهمش ذكاء، ما عندهمش. يا أخي حط اسمي على الإنترنت بتعرف مين أنا، حط اسم المؤسسة على الإنترنت بتشوف 100 صفحة. يعني هل يعقل إنه مؤسسة على سبيل المثال تشتغل مع النساء وتتحدث بالنوع الاجتماعي وتتحدث بحقوق النساء وتتحدث إنها تكون هذه من أحزاب أخرى يعني معادية مثلا؟ معقول؟ نعم. يعني في إشي الله بالعائل عرفه.
0: نعم. يعني مرات للأسف. أستاذة زينب يعني مرات إذا كان الأنظمة الموجودة محكمة يمكن الأفراد ما بيكون لهم دور.

0: قلت لا لا لا لا لا أعلى رأس في الجهاز الأمني. نعم. يعني أنت لو سألت أبو بشار مين زينب الغنيمي الآن رح يعرف رئيس المخابرات. نعم. بس كل الناس اللي تحته واللي بتوظفوا ليدوروا على زينب الغنيمي على سبيل المثال مثلا. نعم. أو يدوروا على تحسين أو على علي. نعم. أو مش رح يعرفوا.
1: طب يعني
0: هو كارثة إذا رئيس الجهاز بيعرفك والعناصر اللي تحته اللي بدها تطلع له تقرير. نعم. بتطلع له تقرير مضروب.
1: نعم. نعم. في في في في دقيقه في دقيقه استاذه زينب، يعني كل هذا ما تفضلت فيه من اجراءات ومن صعوبات ومن تحديات موجوده عندكم، كيف ممكن ياثر على حيز الفضاء المدني وعملكم كشركات غير ربحيه؟
0: احنا يكفي اني اقول لك زي ما قلت لك قبل شوي انه في منح عنا تتعطل 5 شهور و6 شهور و9 شهور، وفي منح في بداية الحرب. في بداية الحرب انا ناضلت نضال عنيد مع السادة في مجلس الوزراء وكتر خيره رئيس مجلس الوزراء، طلع تعليمات مهمة انه اذا تأخر الرد من أي جهة على الطلب 10 أيام يعتبر كأنه موافق.
1: نعم.
0: وعدت أول سنة بالحرب ممتازة والتاني سنة ممتازة لغاية ما غير مجلس الوزراء قراره، اعتبر الحرب انتهت ورجعنا للقديم.
1: نعم.
0: الحرب ما انتهت، فقط يجب أن يعلموا لو الناس قاعدة بغزة أو بتتابع أخبار غزة كان شافت مبارح، بس مبارح غزة كلها كانت تحت النار.
1: صحيح.
0: من غربها لشرقها
1: لجنوبها. الله المستعان. نعم صحيح صحيح،
0: كانت غزة تحت النار حتى في منطقة الكتيبة عند المستشفى الأمريكي نفسه اللي بيقدم الخدمات للناس عند كذا، حرب ما بين الميليشيات.
1: صحيح.
0: والقوات الخاصة كانت داخلة على وسط غزة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: الحرب ما خلصت.
1: لا لا طبعا طبعا، يعني الحرب لم تنتهي، ويعني الناس أصلا في احتياج ازدياد. يعني احنا كل يوم
0: أولا. نعم. على سبيل المثال الآن لا تدخل كمان عندنا إشكالية كيف يؤثر على عملنا، الآن كمان في تعطيل من جانب الاحتلال لا إدخال اللوجستيات الخاصة بالنازحين، خيام مش عم تدخل، حقائب كرامة مش عم تدخل، حقائب منظفات مش اللي هي المساعدات المجانية.
1: نعم.
0: مش عارف ايش كله مش عم يدخل. طب الناس من وين بدها؟ لا في شغل ولا في عندها بيوت تحميها، كله قاعد، الخيام تمزقت، الآن كله بده تبديل. انت بتحكي قاعد عن تقريبا 1.5 مليون بني آدم في قطاع غزة يعيش في الخيام بالضبط.
1: نعم.
0: 1.5 مليون.
1: نعم. والحاجة كبيرة ومطلوب تدخلات أكبر من كل الجهات المختصة سواء جمعيات أو شركات غير ربحية. نعم.
0: إحنا بنعمل دعم نفسي، بنقدم خدمات. طب ما أنت ناسي هذا الوضع قديش بيرفع معدلات العنف.
1: طبعا طبعا طبعا، هي عباره عن
0: مطلوب منا احنا كمؤسسات مجتمع مدني انه نتدخل في حلول قانونيه وحلول الدعم النفسي وغير وغيراته.
1: نعم. نعم.
0: هذا بيأثر عملنا، بيعطلنا. يعني
1: احنا بالعكس احنا بحاجه لكل جهد استاذه زينب، احنا بحاجه لكل جهد في قطاع غزه. يعني
0: انا كمان بدي اقول لك بمناسبه هذا اللقاء انه مش بس الشركات، الان الجمعيات الاهليه كلها في قطاع غزه.
1: نعم. يعني احنا استاذ زينب في موضوع الجمعيات احنا مع ائتلاف امان. نعم. استاذ زينب استاذ زينب، احنا في موضوع الجمعيات الاهليه ومع ائتلاف امان ناقشنا هذا الموضوع يعني بمساحه وحكينا عن كل التحديات.
0: نعم
1: نعم نعم. ويعني نأمل
0: لا أحد
1: ان يكون
0: يسمع.
1: نعم. نأمل ان يكون هناك اذان صاغيه.
0: يعني مدير الجمعيات اللي كان بالاجتماع وكان بيرد للاسف، احنا اللي بنحاول نتواصل ما فيش عنده جواب، بقول لك اسف الجهات الامنيه ما بعثت لنا موافقه.
1: يعني
0: كله مربوط بالجهات الامنيه اللي للاسف حاطه كل أهل غزة حطاهم تحت الشك.
1: نعم.
0: من الولد الصغير.
1: نتمنى أن يكون في هناك أذان صاغية أستاذة زينب، نتمنى أن يكون هناك أذان صاغية ويكون فعلا في انعكاس لما قدمتمه على تسهيل عملكم كشركات غير ربحية في قطاع غزة. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذة زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في قطاع غزة، كل التحية لكم وتحية لأهلنا في قطاع غزة الحبيب.

0: ومع جوال.
1: ما فيش فايدة.
0: وأطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية جوال حملتها التجارية الخاصة بجوال فايبر، أسرع إنترنت منزلي. وإلك هدايا كاش، اشبك مع جوال فايبر تنساش. طبعا هذه الحملة تمنح المشتركين الجدد فرصة التمتع بسرعة جيجا فايبر 100 ميجا مقابل 99 شيكل، وكمان دخول السحب لربح جوائز كاش. استغلوها يا جماعة منيح. طبعا لما تشبك مع جوال فايبر راح تستفيد من نفس السرعة للرفع والتنزيل بأفضل سعر بفلسطين. وفريق فني مختص جاهز لخدمتكم 24/7. احنا مع جوال دائما في امان. جيجا فايبر هو الانترنت المنزلي الاسرع بفلسطين، واصل لكل بيت ومكان في الضفه. للاستفاده من الحمله فقط اشبكوا جيجا فايبر، اسرع انترنت منزلي من احد المعارض او الموزعين المعتمدين لشركه الاتصالات الفلسطينيه جوال. ماذا بخصوص المشتركين الحاليين؟ عشان دائما اللي بيكونوا مشتركين قدامى مرات بحسوا بالظلم، عشان هيك جوال حلت لكم المشكله. المشتركين الحاليين بجوال فايبر فقط سددوا فاتوره وراح تدخلوا على السحب على كاش. جوال المره حلت لكم اياه. مشترك جديد او مشترك سابق، على الجهتين كسبانين، ومع جوال دائما كنا كسبانين. شركاتنا الوطنية في البلد، كل الاحترام.

وتحياتنا لكل متابعينا ولكل الناس اللي أبعثوا لنا رسائلكم. احنا متأسفين اذا في حدا ما اخذناش رسائله، اعذروني، المسجات كثيرة. منير ابو غليون، يسعد صباحك يا رب، تحياتنا لك. وعودة على نفس الموضوع، صباح الخير. رواتب أسر الشهداء والجرحى شو صار فيهم؟

ورسالة من مواطن أعتقد من المهم أنه نقرأها. بقوله أنه مع اقتراب الأعياد اليهودية الانتباه وتفعيل لجان الحراسة في القرى الفلسطينية القريبة من نقاط الاحتكاك والتماس. الوضع طلع عن السيطرة، الوضع فعلا خطير. اليوم دخلوا بيوت في بيتا وتم حرق سيارات، كان الله في العون. حواليك وغلاوت وخول عبد الدايم، يسعد صباحك يا رب. تحياتنا إليك أبو جواد، يسعد صباحك.

وشكرا على الدعوة أبو خالد خرازي. سعد صباحك وأبو خالد، بدعونا لنابلس لزيارة معرض إكسبو في نابلس. يسعدنا صباحك، تحياتنا لأهل نابلس الحبيبة. يسعدك أنس رداد، صباح الخير يا أنس، تحياتنا لك.

فمحمد بركات الله يسعد صباحك أبو حميد، تحياتنا إليك، صباح الفل. وحمودي من طول كرم يسعد صباحك. يعني حمودي أنا اليوم أنت عشان كتبت اسمك شكرا إليك، لأن أنا كنت مفكر أنه محمد ولا حمودي فما كنتش عارف، فحمودي اسمك جميل يا حمودي، صباح الخير. أسعد الحنني أبو موسى يسعد صباحك يا رب، تحياتنا إليك. والزميلة رشا حسوني يسعد صباحك يا رشا. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. تنسوش كمان إحنا بكرة رح نحكي عن موضوع تطبيق يابوس. كل التحية للزملاء، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، زميل فادي ماضي من إخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. وأترككم أنا أحمد عياش مع هذه الأغنية ترجعني لأيام زمان. تحياتنا لكم وضلوا بألف خير.

0: الجوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: الساعة الآن 9 صباحا.
6: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: مرحبا وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. هذا قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا مأهولا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. مستوطنون يقدمون فجر اليوم على إحراق مركبتين خلال هجوم نفذه على بلدة بيتا جنوب نابلس. صحيفة هارس العبرية تكشف عن أن الاحتلال يعمل على تسريع الاستيلاء على الأراضي في الضفة المحتلة ولا سيما في المناطق المصنفة باء عبر توظيف ملف الآثار. بنك إسرائيل المركزي يقول إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيرتها الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري بعد التوصل إلى اتفاق في هذا الإطار. الصحة العالمية تحذر من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب موسم الأمطار. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن تقليص عدد المستفيدين من خدماته والمساعدات التي يقدمها في الضفة من 400 ألف مواطن إلى 200 ألف بسبب خفض التمويل. وزير الخارجية البريطاني يعلن أن لندن ستقدم خلال أسابيع حزمة إجراءات شاملة ضد المستوطنات، وتل أبيب تهدد بالتحرك ضد بريطانيا. قطر تحذر من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد في المنطقة لغرض فرض واقع جديد في فلسطين ولبنان وسوريا. وزارة الزراعة الإسرائيلية تحذر من أزمة مياه استثنائية بعد تعطل معظم محطات تحلية المياه داخل إسرائيل بسبب ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط. نقابة عمال الطيران البلجيكية تهدد بالإضراب احتجاجا على عزم شركة بروكسل إيرلاينز استئناف رحلاتها إلى تل أبيب خلال هذا الشهر وإجبار الموظفين على العمل فيها. مقتل وإصابة عشرات الإيرانيين الليلة الماضية في هجمات أمريكية استهدفت جنوب إيران، والأخيرة ترد باستهداف قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والبحرين والكويت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تحذر الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط من احتمالية حدوث تصعيد غير متوقع. رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف يعلن أن بلاده حققت في الأشهر 15 الماضية تقدما عسكريا يعادل ما تحقق خلال عقد كامل، متوعدا برد عسكري إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري على البلاد. واشنطن تقول إنها تسعى إلى حشد حلفائها الأوروبيين ضمن مجموعة 20 لتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران للدفع الأخيرة للعودة لطاولة المفاوضات وإنهاء ما توصف بالتهديدات البحرية. أخيرا، الإعلان عن أن ميناء العقبة الأردني يشهد ارتفاعا كبيرا في حجم الشحن العابر مع عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ أكثر من 6 أشهر. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية المختلفة.
6: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: أنا أريد،
13: أنت أريد،
12: هو أريد،
14: وهي أريد،
12: أريد.
15: طور عالمك.
16: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
17: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
16: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
17: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
18: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
19: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
16: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
17: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
16: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
17: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
18: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقدم هانا ريدج في كتابها المعنون ملامح السياسة الإسرائيلية الإثنية اليهودية القومية الدينية والديمقراطية والصادر عام 24 20 ألف ميلادي سؤالا مهما: لماذا فاز هذا الحزب أو ذاك في الانتخابات الإسرائيلية يا ترى؟ وهل هناك سؤال أكثر عمقا يتمحور حول الناخب الذي منحه صوته ومصداقية هذا الناخب؟ ويحاول الكتاب الإجابة عن هذا السؤال والسؤال الذي يليه من خلال دراسة المجتمع اليهودي الإسرائيلي وما يعتريه من قسامات إثنية ودينية وسياسية أحيانا. وتركز المؤلفة على العلاقة بين الهوية والقومية والدين والمواقف من الديمقراطية لتكشف أن المجتمع الإسرائيلي ليس كتلة سياسية واحدة متجانسة إطلاقا. وهنا تصبح الانتخابات الإسرائيلية اختبارا عمليا لهذه الانقسامات. فصعود الأحزاب القومية والدينية المحافظة والكلام للكاتبة لا يمكن فهمه فقط من خلال الحملات الانتخابية، وإنما من خلال تحولات اجتماعية وفكرية أعمق. كما يطرح الكتاب سؤالا حساسا حول طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية، كيف تتعايش هذه الديمقراطية مع تصاعد القومية الدينية، وكيف تؤثر المخاوف الأمنية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي في خيارات الناخبين. ومن خلال بيانات الرأي العام والتحليل السياسي يحاول الكتاب تفسير الاتجاهات التي ساهمت في إعادة تشكيل الخارطة الانتخابية الإسرائيلية. والرسالة الأساسية واضحة لا محالة، فنتائج الانتخابات ليست مجرد أرقام ومقاعد، خلف كل مقعد كما تقول الكاتبة آلاف الناخبين، وخلف أصواتهم هويات ومخاوف وقيم وتصورات مختلفة لمستقبل الدولة. لذلك فإن فهم الانتخابات الإسرائيلية يبدأ من فهم المجتمع الذي يصوت فيها ويشارك في صياغة المشهد السياسي الإسرائيلي القادم. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: استعاد إقليم كردستان العراق الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي بعد الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات طائرات مسيرة في حرب إيران مع عودة معظم الشركات النفطية إلى العمل. وارتفع إنتاج النفط مجددا في كردستان إلى ما بين 220 ألفا إلى 230 ألف برميل يوميا بحسب وكالة رويترز. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن شركات التكنولوجيا الكبرى خاصة التي قدمت تبرعات ضخمة لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتحقيقات في الكونغرس إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني القادم، وتقوم حاليا بزيادة تبرعاتها للحزب الديمقراطي. وأكدت مكاتب محاماة في واشنطن أن مجموعة من هذه الشركات طلبت استشارات بشأن نقاط الضعف القانونية لديها إذا استهدفها الديمقراطيون بتحقيقات حول أنشطتها بعد الانتخابات ودعمها لدونالد ترامب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.
7: صحتك جبريني، والصحة في منتجات جبريني. يعتبر الحديد معدناً أساسياً في الجسم لتشكيل خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين لأعضاء الجسم، وهو ضروري لإنتاج الطاقة. لكن يمكن للعديد من المكونات الغذائية بما في ذلك المركبات الموجودة في الشاي أن تمنع امتصاص الجسم للحديد. وبحسب دراسات عديدة فإن الشاي يتعارض مع امتصاص الحديد، ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند تناوله بكميات كبيرة جدا. لكن الأشخاص الذين يحصلون على ما يكفي من الحديد من تناول اللحوم والأسماك والدواجن قد يتغلبون على آثار منع الشاي لامتصاص الحديد حتى لو كانوا يشربون منه بكميات كبيرة بانتظام. كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات جبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير. صباح شو؟ شو صباح ايش؟ صباح اطاوشك يعني؟
1: صباح الزعبيط.
0: اذا الزعبيط فمسموح لهم. المايكروفون اليوم وضعه مش مريح. ما هو كله مش مريح اليوم، كله من لما الواحد بصحى بفتح عينيه في أيام بتكون مش مريحة، مش كويسة، مش منيحة، فيش طاقة، كذب في كذب، حكي مش صحيح، شعور مش صح. هذا اليوم هو هيك بيكون، أنت ماشي صحي غلط، أنت صحي غلط في يوم غلط في ظروف غلط، بس مش مشكلة، بيجي أحلى صباح وبعدل لك المزاج، بيخلي الغلط يصير صح، اللي بروح على الشمال بصير جاي على اليمين. صباح الخير مستمعينا وأصدقائنا الدائمين مشاهدين على شاشة رايا تي في دوت بي أس، شلونكم؟ مين فيكم صاحي غلط اليوم؟ مين فيكم صاحي شمال؟

0: والله اليوم صار الأربعاء، يعني بسرعة مر هالأسبوع يا سبحان الله. الأربعاء وبكرة الخميس، أحلى صباح في جنين، سمعينا في طول كرم وقلقيلية، في داخل الخط الأخضر جميعا في كل المناطق، الأصدقاء الحبايب في نابلس وأريحة وسلفيت، وإطلع بعدين رام الله والبيري، ومنها للقدس الجميلة، عدي على بيت لحم ومنها على الخليل، وبعدين فيك تضل راعي على النقب إذا فيك. أهلا وسهلا، سعد صباحكم. واليوم بطل المستمع بس بهاي الحدود الصغيرة القصيرة الجغرافية البسيطة، صار الاستماع والجمهور ممكن يكون متمدد في كل العالم، وخير دليل إنه إلنا مستمعين في السويد وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي الأمريكيتين. في إلنا في الأمريكيتين؟ والله ما في، خصوصا إنه الدعنيو بتكون عندهم هلأ نص ليل. بكفونا أوروبا، بكفونا الشرق الأوسط والقارة السمراء والقارة العجوز، قارة سمراء قارة عجوز. طب إحنا شو؟ لاتيني. طب إحنا شو الشرق الأوسط؟ إحنا ما بدنا تسمية، إحنا أصلا عاملين العمايل فينا.
1: حطيني العود، حطيني العود، خلني أقول لك وين صارت العروبة.
0: لا مش العروبة، الشرق الأوسط كله فيش داعي يسموه لأنه منكوب. ورغم هيك صباح الخيرات لمستمعينا، إذا إلك حق عند الآخرين لا تنساه، والعكس صحيح، إذا كان في حدا إله حق عندك فاعلم تماما إنه هذا الحق لن يسقط لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالعمرة. لازم تعطي كل ذي حق حقه، إذا بنتك، أختك، أخوك، ابن عمك، جارك، صديقك، زميلك أنت ماخد عليه أي إشي، مقترض منه، متداين منه، في حق زعلان منك، لازم تراضيه وترجع الحق لإله. مش رمضان وما في أي مناسبة دينية، بس لازم الواحد بين الفترة والتانية صح المستمعين، صح المجتمع، ويحكي لهم أنه لا تخلي في رقبتك أي دين، لا دين نفسي ولا دين عاطفي ولا دين مادي، لأنه الحياة شو حكينا مبارح، الحياة أقصر من أنك تقضيها بأنك توكل حق هاد وتفشل هاد وتزعل هاد. وهاي هي مقدمة اليوم وحكمة اليوم، خلاص اختاروا ما شئتم منها.
2: يا ريت يا مدام وانت بتعملي سلطة لجوزك ما تحطيش الطماطم جنب الخيار.
0: ماشي غلط. أصابعي بكسر أصابعي وبحطها
2: غلط وعيب.
0: أوكي
2: تاني، وانت بتعملي سلطة لجوزك ما تحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكرة، غلط، يعملوا قفلة في وشك تتكهرب تموتي بعد شهر عليك وعلى حواليك. الطماطم المؤنثة
0: شو؟
3: حلو المكان يا اصحاب زمان،
0: حلو المكان والمستمعين اللي جوا المكان. يا مجدي صباح الورد يا ابو ادم وابو عنان، سلامات يا منى. ناصر منصور صباح الخير يا ابو الليث، اهلا يا محمد توبي وابو خالد الخراز. كيف اصبحت يم انت على الوجع؟ صبحت علي، اصبحت منيحه، بس في بصير اشي احيانا في البرنامج او في الشغل بخليك عن جد تتنرفز والله، لما يجي موعد الفقره اللي نرفزتني بحكي لكم عنها. صباح الفل يا سندس، كيف انت؟ منرحب بام بسام النجار اللي صار لنا زمان ما شفنا هالاسم اللطيف الحلو.
4: كويسين مبسوطين انا كمان
0: ولا همي ادخل. لاجمل سائق عمومي محمد شقي، محمد شفيق من حلحول، لكل الركاب اللي الى الخليل يسعد صباحهم في الخليل. فريش وطاقة جميلة، شكرا يا ميمونة عياد. حبيب أبو زريق صباح الورد. غادة وجدان، وجدان مرشد. فهم عليك يا وجدان، عن التراث الفلسطيني، بيت مريض، بحب إنك تحكي مش فاهمة يا وجدان، إذا بتقدر تفهميني برسالة توضحي لي الإشي بكون، يعني يمكن أنا لأني بكون في البرنامج وفي الهواء أحيانا يعني لازم أركز في الرسالة عشان أفهم، بس أنا ما عندي هذا الوقت. صباح الفل يا عايشة سوالمة، أهلا بأبو أحمد علي ماضي. حياء المرأة جمال ويأتي من عدم لفت النظر، وحياء الرجل فضيلة ويأتي من غض البصر. أوه وينك تلاقي اليوم، اختلط الحابل بالنابل يا أبو أحمد، حتى كلمة عيب صاروا يستحوا يحكوها، حتى أنه يحكي لك عيب صار يستحي كلمة عيب. خلدية غبارية بدها أغنية أنا لحبيبي وحبيبي إلي. ولاو يا خلدية لازم سمعتيها على 6:50، يعني على 7:15 الصبح، راحت عليكي. أو بتفوتي على اليوتيوب بعد أحلى صباح وبتسمعيها أحلى منك لحالك. شهر رومانسية، الرومانسية بتعرف شو بدها؟ كاسة نسكافيه أو هوت شوكولات أو إسبريسو. بقى بيشربوا الإسبريسو بدون حليب؟ لا لا لا مش زاكي،
5: بدي نسكافيه.
0: نسكافيه مع حليب لأنه أفيد كتير من المبيض. المبيض عن جد مش مفيد وصعب على الأمعاء وصعب على الجسم، فليش ما أنت تشرب 2 في 1 وفائدة؟ ليش ما يكون الحليب هو حاضر دائما في وصفات المشروبات الباردة والساخنة اللي بدك تعملها؟ الآيس كوفي، الهوت شوكليت، النسكافيه، حليب المزرعة مبسر، وحليب الطازج فريش من الجنيدي. الحليب رقم 1 في فلسطين، رقم 1 في الجودة، رقم 1 في إنه صح، يعني صحي. بقراتهم غير، بقرات الجنيدي غير. أنا على الهوى، أنا على الهوى شوي، مش معقول أنا من الصبح وأنا احكي لها احكي لها احكي لها. أربعة تصبح سندس يسعد صباحك يا سندس.
6: هديك مذيعة كذابة بس انت مذيعة مفقوعة.
0: لا مفقوعة احسن من كذابة. شكرا يا سندس. المهم نرجع ليوسف. صباح الورد لأهلنا بقرية فرخة. فردا فردا فرخة قديش بتبعد؟ سلام انت بتعرف فرخة؟ عمرك رحت عليها؟ هوائيا وواقعيا قديش بتبعد عن، قديش بتبعد عن الزغلول؟ قديش بتبعد عن دير شرف تقريبا؟ وليه هي بألمانيا؟ بعيدة لهالدرجة، بدها طيارة هيك. تردوش أهلنا بفرخة، تردوش على سلام. فرخة مش بعيدة كتير عن أي مكان في فلسطين، وتحديدا عن دير شرف، وتحديدا أكثر عن البقعة اللي فيها مشاوي الزغلول. الزغلول قريب على الجميع لأنه قريب على القلب. يا عيني في إشي بعيد عن العين قريب على القلب، هذا بيكون أقرب لك من اللي جنبك. صباح الفل يا قصي زيدان، نصبح لك على كل المستمعين. حاضر ولا يهمك. محمد منصور بده أغاني حلوة مثل مبارح. سيبوا اسمي أبو منصور. خلاص يا محمد احنا سيبناك محمد، أنا مش كل يوم بدي أعمل كمان إيديت، كل حدا بده يعمل لي إيديت في الاسم. خلاص محمد منصور أبو منصور. حابين تعملوا اليوم بيتزا؟ بيتزا في البيت؟
1: يلا بقول لك من تعن والدينا، من تعن أمنا على أبو، شو بدنا؟ بيتزا؟
0: يعني شو الإشي اللي ممكن يجبر خاطر الإنسان الملتعن سنسفيله؟ بده أكل. تعرف إنه في ناس بتحب على البيتزا التونة، وفي ناس بحبوا الذرة، وبحبوا الفطر، والثلاثة موجودين بمنتجات الضيافة. ذرة، تونة، زائد فطر الضيافة من أفخر أنواع الضيافة.

0: الشيني إكسترا أكثر من مجرد تسوق، هو متعة زائد توفير في كل فروعه. مصطفى الترابي، هالورد. عصام صاحي من غيبوبة أزمة، سلامتك. مجدي مرايطة، شو الأخبار يا مجدي؟ كيفك وكيف سلفيت؟ وليد قبلاوي، صباح الفل من الخليل، بصب علينا منير وداليا. صباح الفل يا محمد توبة، بدها طولة بال والله الحياة يا محمد، والله بدها الحياة، بدها طولة بال وبدها أكل وبدها نظافة. كلور دولفين علشان تعقموا كل الأسطح اللي ممكن تحتاج إلى التعقيم في أي مكان، في البيت، في المؤسسات، في المصانع، عليكم بكلور دولفين المركز. طبعا من البريق، هذا أخو لسمارت، الحجي سلام، أبو خالد خراز كمان مرة، عبد الله الجوهري يسعد صباحك، دالي ابعتي لي اسمك يا دالي، بليز تبعتي لي اسمك الحقيقي لأنه إلي 3 أيام بقول لك ابعتي لي عشان نسيب الاسم صح. جود مورنينج يا شريف عجاج، يسعد صباحك، خلاص اليوم نخليك شريف عجاج، ما بدنا لحمة. الشريف منرحب فيك باسم بنك القاهرة عمان. ادفعوا عبر البطاقات، ادفعوا قيمة مشترياتكم كمان من خلال أبل باي. صباح الورد لهديل ولأهلها الغاليين الحلوين الأمامير. هديل، رح أسيف اسمك هديل، يعني في يوم من الأيام لا تيجي تقولي لي أنا والله مش هديل، تمام؟ أنا رح أسيف اسمك على هديل. يلا، هاي أشهدت المستمعين بأنه أنا بعتمد على إيش أنتوا بتحكوا أسميكم.
1: واحد اسمه سلومة لقرع وعلي المفش وزكي بلاميط، أنا أول ما دخلت بقول لهم ما شفتش الدنيا دي شكلها إيه، لقيتهم هم الثلاثة راحوا قايمين وراحوا جايين عليا كده وراحوا، يلا هم هيروحوا من ربنا فيه.
0: يعني علي ظلميطه شو اسمه؟ هذا بدي يفهم بونسوار شو يعني؟ شكرا يا دهموش، وأهلا وسهلا بأسمرية دمها خفيف، أكيد هذا هو الرقم، وما زلنا على رقم الواتساب اللي أنت بترسلين عليه. بعد الفاصل
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حسابات

0: وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز، يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينامومتر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: ولا بعرف إلا أربط كلمة تخيل. ما بقى خلاص ما بحكيها تخيل إلا تخلل. الله يسهل علي اللي ربط لنا الكلمة بتخلل.
1: كل شوية أقولي له كله من خيرك يا حبيبي كتر خيرك. هو إحنا نعرف نعمل ولا نجيب حاجة من غيرك؟ تعيش وتجيب لنا كل اللي في نفسنا. ربنا يخليك لينا ياللي جايبنا ومودينا. خيرك مغرقنا. خدي بالك هنا وانت بتقولي له خيرك مغرقنا ممكن تشرقي او نفسك يروح منك. قال يعني غرقتي في خيره بجد. اكتمي نفسك واعملي نفسك غرقانة او شرقانة ايهما اقرب.
0: والله لا تصلح انه الواحد يسمع والله يعني حتى من باب الفكاهة لا يصلح. صبايا شو رأيكم؟ حتى الشباب شو رأيكم بهذا الهبل والهطل؟ بدي أسأل صاحبة الرسالة لما جاد الله صحيح؟ لما أسيب الاسم أعتمده ولا كيف؟ صباح الفل يا إسماعيل الترابي والأمل والنشاط عالفاضي. في ناس كل يوم بيبعت كل يوم بيبعت بس مستحيل يبعت اسمه عادي ما عندوش مشكلة. والله يا ميمونة لا حدا يجرؤ ولكن يعني هاي الحياة مش دائما مضبوطة زي ما بدنا إلا ما تفلت أحيانا هيك زنبرك من بين إيدينا في حياتنا. أهلا يا أمير فريحات أسعد صباحك شو أخبارك منيح؟

طبعا رقم الواتساب هو 0592-421-222. المفروض انكم بتقدروا تسمعون على كل الموجات اللي بتغطي فلسطين، زائد لو صار عندكم اي تشويش انه تقدروا تسمعوا على raya.bs اللي هو على الاذاعة، الموقع الالكتروني فوتكم على الصوت للاذاعة، او خيار ثالث raya.tv.bs وهذا بالصوت والصورة على القناة الاولى، زائد التطبيق. خلوا عندكم على الاجهزة يعني، ولو زورتوا في تطبيق الراية يا ويلي خلوا عندكم على الجهاز. شو أخبارك يا أم مريم؟ منورتينا. قصي زيدان والأمير زيدان. طيب أنا مش فاهمة ليش بتحطوا الأسامي تحت الأرقام، بتكون غريبة. إحنا بنعتمد على شو بيكون تحت الرقم محطوط. الواتساب مسكين يعني، هو بيعتمد عليك انت شو مسيف اسمك عليه، شو حاطط اسمك.

0: آمين. إحنا في 9/9 المفروض في ببير زيت زفة عرسان، لا هي حنة عرسان حقيقية، ولكن راح تتحول لشيء أيقوني، فعالية، من إشي عائلي إلى إشي ربما يكون يعني فعالية فعلا بأجواء حلوة لطيفة بحنة فلسطينية بالأشياء الأساسية والتقليدية. بدر زماعر المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، ليش؟ لأن منتدى شارك كمان هو اللي مستلم موضوع التخطيط لهاي الليلة، ليلة حنة. صباح الخير يا بدر.
1: كل إليك ولكل المستمعين أهلا وسهلا والمشاهدين.
0: هلا هلا بيك، يعطيك ألف عافية. أولا بشكل شخصي أنتوا في منتدى شارك كمان صباح الخير.
1: شكرا شكرا.
0: شو القصة؟ احكي لنا من الأول شو اللي صار، كيف تحولت ليلة حنة لإشي زي هيك؟
1: يعني بصراحة عدد من المبادرات الثقافية اللي بتم العمل عليها من فترة، من ضمنها تم تنظيم نشاط وعرض للتراث والأثواب الفلسطينية مع أرجوان للتراث والزي الشعبي في بلدة قلنديا، والحقيقة كان لوحة فنية، وبلحظات تحولت بعض المشاهد إلى مشاهد من العرس الفلسطيني والزفة الفلسطينية، ففعلا الموضوع في غاية
0: بيروح أبعد مما خططت له أحيانا.
1: صحيح، يعني وجود الشباب والصبايا بالثوب الفلسطيني اللي هو لوحة أصلا لقرانا وبلداتنا الفلسطينية وجزء كبير منها المهجرة، ثوب بيت جبرين، ثوب غزة، ثوب الخليل إلى آخره. الآن في بير زيت بصراحة لكي نكون يعني منصفين، بير زيت يعني عرفت من سنوات طويلة في تنظيم مثل هذه الفعاليات. تحالفنا نحن ومؤسسات بير زيت، مجلس بير زيت الثقافي وفرقة الزغرودة وعدد من الفرق اللي عمال على فكرة بتنضم لنا فرق جديدة، آخرها كانت أمس فرقة الجامعة العربية الأمريكية، فرقة الاستقلال، البيادر إلى آخره، لكي لا يكون الموضوع مجرد مشاهد. تم التنسيق بأن يكون هذا الحنة حقيقي، وبالتالي فيه أخ وأخت حقيقة سيتزوجوا بعد الحنة بيومين.
0: نعم.
1: وبالتالي كل المشاهد ستكون هي حقيقية، سيتم محاكاة وتنفيذ الحنة الفلسطينية في قرية، في بلدة بير زيت القديمة الجميلة، وصولا لتنفيذ كل الفعاليات التي تجري. ليش الهدف؟ هو إعادة الاعتبار لتراثنا وثقافتنا، ترسيخها في عقول الشباب، خلق مشاهد جميلة وجديدة وبثها ونشرها، لأنه إحنا نفتخر بثوبنا ونفتخر سواء زي الفتيات أو زي الشباب، وبنقول إنه هذا الثوب الفلسطيني جزء من ثقافتنا وحضارتنا. إحنا الآن نمر بظروف في غاية القسوة، والهجمة على كل شيء بما فيه على الثوب الفلسطيني وعلى القنباز وعلى الحطة والعقال وكل ملامح الحياة الفلسطينية الجميلة. أنا بتوقع هذا العمل التطوعي، وركزي على تطوعي، كل المؤسسات تنضوي معنا وتعمل ضمن إطار تطوعي لتقديم صورة جميلة بتسعة تسعة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، بعد القادم الساعة 4 يتواجد الناس، ومن ثم ننطلق في هذه الحالة من الفرح التراثي الجميل اللي بعزز.
0: طبعا حتى الحنة في ناس كتير بلشت تستغني عنه، يعني فكرة الحنة وهي إشي من العادات التراثية الفلسطينية اللي كانت لها خصوصيتها، وهذا اليوم إله عن جد بهجته وأزياءه الخاصة، بلشوا الناس يعني يروحوا يعملوا أشياء تانية، يعني صرفوا مصاري أكتر في شغلات أكتر، وبالتالي صاروا يتخلوا عن هذا الإشي العادات والتقاليد الحلوة.
1: احنا مع فرقة الزغرودة اللي هم مجموعة من المتطوعات من مدينة، من بلدة بير زيت.
0: صحيح، كانوا في ضيافتنا قبل أسبوعين بالضبط، هم في احدى الفقرات. نعم
1: صحيح، حيكونوا هم جزء من هذا المشهد الجميل. احنا معنيين كمان الصورة انها تطلع للعالم، وسيكون هنالك دعوة للمؤسسات المحلية والدولية والسفراء والقناصل. احنا معنيين اظهار هذا الجمال الحقيقي في بلدة بير زيت اللي اعتادت دائما على مثل هذه المشاهد، ولكن من الحرب ويعني من 3 سنوات بعتقد كثير شغلات توقفت بسبب.
0: صحيح صحيح، يعني الفكرة انه في مناسبة لكن تستغل بطريقة ما حتى تصدر صورة حلوة وجميلة وتراثية والتمسك بالفلكلور الفلسطيني.
1: يعني بالعادة أنت بتعرفي أنه الحنة يعني ممكن يختصر على المدعوين أهالي العروس والعريس، ولكن في هذه الحالة إحنا قمنا بإظهار المشهد بكل ثقل، بوجود حوالي 5 فرق ووجود الزغريت الفلسطينية والأنظمة اللي من خلالها ممكن أنه نبث هذه الصورة بجمالية. فالحدث كبير الحقيقة وجميل.
0: إحنا مهرجان صار، بطل حفلة صغيرة، حفلة حنة.
1: صحيح. نعم. معتمدين على عفوية الحدث، معتمدين على قوة وقدرة الفنانة الفلسطينية امتياز أبو عواد اللي عندها كم من الأثواب اللي راح تقوم أيضا متطوعة بتقديم هذه الأثواب للفتيات وبالتالي لا يتمكنوا يلبسوها، ومن ثم الشرح عن كل ثوب يتعلق بكل قرية وبلدة فلسطينية.
0: نعم.
1: عندنا تراث جميل بصراحة، وهذا أقل شيء ممكن إحنا نقدمه في مثل هيك حالة. واللي بدي أقوله إنه إحنا مستمرين في هاي المبادرة، يعني الموضوع مش فقط حنا بيرزيت، إحنا مثل ما قلت لك كنا في قلنبيا البلد وحنكون في بيت حنين البلد وحننتقل لنابلس،
0: يعني سلسلة من الأشياء التراثية لإبراز التراث الفلسطيني. نعم. والفلكلور والحضارة. نعم.
1: ومصرين لكل حد بسمعنا إنه من يمتلك المعرفة الأثواب التراث الاستعدادية لأنه يستقبل هؤلاء المتطوعين لتنفيذ أحداث شبيهة، إحنا جاهزين تماما لننقل هذا الجمال في كل مكان في ظل هذا الظروف. نعم. الصعبة.
0: صحيح. إحنا بنشكركم يا بدر، يعطيكم العافية. يوم الأربعاء القادم إذا 9/9 في بيرزيت، اللي بيكون موجود في المكان وحابب فعلا يشوف العرض الفني والتراثي والفلكلوري ممكن يتفضل، مش عارفة بس بالبلد القديمة أكيد ما رح يحكي له حدا اطلع.
1: صحيح.
0: وأول بأول أنتو كمان أول بأول لما تعلنوا عن أي إشي طبعا فيما يتعلق بهذا الموضوع من مكان لآخر، كمان المستمعين والمشاهدين ممكن يزوروا صفحاتكم ويتعرفوا أول بأول على اللي بتعلنوا عنه. فيعطيكم العافية يا بدر.
1: مشكورة جدا لجهودك، شكرا لك.
0: يسعد صباحك. المستمعين بيقولوا لكم شكرا، لأنه الناس فعلا صارت تستبدل إشي اسمه في حفلة عزوبية وحفلة بارتي مش عارفة شاور بارتي، يعني فصاروا فعلا شكرا للي بده يرجع هاي الثقافة للأعراس. يسعد صباحك يا بدر.
1: شكرا لك.
0: يسعد صباحك. باي باي.

0: في وسيلة إعلام محلية سألت مستمعين وجمهور هيك بالشارع شو يعني شاور بارتي، هيك سؤال صدمات المستمع، شو شاور بارتي؟ ففكروها في ناس أكلة. يا مرحبا يا هلا بالليلة صباحي لسندس. سندس حاب اليوم تخفف دمها، بتقولكم في واحدة بدها تختبر خطيبها، فقالت له في ناس شافوك مبارح مع واحدة تانية، قالها استني بس أفهمك. طب ليش انتو بتوقعوا بالفخ؟ أول إشي لازم تنكر، أول درس انكر، الإنكار هو خير وسيلة للدفاع. بعدين استسلموا، اعترف. العريس عروسه ناشدين، صباح الورد يا ابو وسيم ولا اهلنا في يسوف. مبارك يا ام العروس العريسين كذا، شكرا على كلامك اللطيف يا ام شريف. أبو عنان ناوي ومفكر وعنده خطة إنه يا سلام يعزمك على الزغلول، فكيف وضعك بيسألك؟ أي ساعة أي يوم فاضي؟
1: قرب تصوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي، دخلك مسموع.
0: كذاب على فكرة، عطرها مش فرنساوي، عطرها من معطر الغسيل سمارت. جديدة؟ هاي عمري ما سمعتها، جديدة؟ فارس كرم لو وصل عمره 100 سنة راح يضل بنفس المود. ما راح يغير. صباح الورد لعمال مصنع الألمنيوم ظهر المالح رزق لؤي وحمود الخطيب وصالح سمار وصالح ياسين والمعلم أبو صالح والمعلم الكبير محمد أبو عيشة من كفر قرعة.

أنا سرداد، يسع صباحك أنت وأهلنا. أول إشي في صيدا قضاء طول كرم، زائد بيقول لي في عندهم في البلد عيلة كبيرة العجاج، فبدهم يجوا عندي على راية. زعلوا مني العجاج؟

0: صباح لمراد عليان أبو عمر وزوجته اعتدال، وإجوا ما جابوا معهم ضيافة ومهدي معترض. مهدي أبو إسماعيل بقول أبو عمر عندهم خرفان وماعز، يعني لو ذبحوا لهم خروف وجابوا عملوا منسف مثلا ما بيمشي الحال. طبعا ما فيش داعي، ليش أنت ما قلت لهم يعني بلاش يذبحوا خروف، ممكن يجيبوا اللحمة جاهزة من عند الزغلول. وجميد الجنيد السائل يقوم بالغرض مع لبن، إذا بدك لبن رايب كمان يقوم بالغلط، تعمل ميكسينج. ورز الضيافة أو الكاميلينو جاهز، يعني كل شيء جاهز عندنا. إلى طول كرم الأعزاء، في طول كرم كيف هي الأسعار عندكم اليوم؟ أسعار الخضار والفواكه الأساسية والرئيسية من المنطقة المركزية، طبعا ممكن تختلف من محل لمحل وداخل المحلات الخاصة، ولكن بشكل عام هاي هي الأسعار كما يعرج عليها أشرف عودة الله من هناك.
1: السوق لا ينكاس في الارتفاع أو الهبوط، إنما ينكاس في الحركة التجارية قوية أو ضعيفة، والحمد لله اليومين ثلاثة الحركة قوية والحمد لله رب العالمين. راح نبلش بالخضار. صندوق البندورة الألف كرتون 50 شيكل، يعني ما يقارب الكيلو 5 شيكل. عندنا صندوق البندورة الحب من 40 ل60 شيكل. صندوق البندورة قطف ما يقارب فيها 20 كيلو من 80 ل90 شيكل. عندنا الخيار الألف، صندوق الألف 40 شيكل. عندنا الخيار الوسط 20 شيكل. صندوق الرفيع الأسود من 15 ل20. عندنا الرفيع الأحمر المخلل 15 شيكل. صندوق العجمي الألف 15 ل20. صندوق الكلاسيك الألف من 20 ل25. الفلفل الحار الألف 20 شيكل. عندنا الكساي الألف 50 ل60 شيكل. عندنا الألوان ما يقارب الكيلو بتطلع من 4.5 إلى 5 شيكل. عندنا الفاصولي الكيلو 10 شيكل. عندنا الفاصولي الصفراء الكيلو 15 شيكل. اللوبي 7 شيكل. صندوق الذرة من 40 ل45. 8 حبات خس 15 شيكل. كيلو البامي 8 شيكل. كرتونة البصل ما يقارب 20 كيلو من 30 ل35. عندنا الزهر الألف 20 ل25. ملفوف الأحمر 6 حبات 25. ملفوف السلطة أبيض 6 حبات 20 شيكل. رح ننتقل إلى الفواكه. الموز 4، التفاح الأحمر 6، التفاح الأبيض 6، البلح 7، جرانك 5، خوخ 5، نكترينة 6، المانجا 6، المايا 7، عنب أبيض 6، عنب أسود 6، الكيوي 10 شيكل، شوال الجزر 6 ل7 شيكل، بطاطا أحمر أبيض 13 شيكل، كيلو البطاطا البلدية 3 شيكل، جوافة 100 ل110 شيكل. هاي أسعار اليوم لمدينة سوق تركيا، والسلام للجميع.

0: بتقولي أشر مش يأشر يعني يأشر الموزة.
1: لا خلاص.
0: المانجا والتفاح شو دخلهم بالمجرم؟
2: انت بتأشر ونحن بناكل.
0: صباح الخير لمزارعي المانجا في قلقيلية والجوافة، كمان صاروا يزرعوا أناناس.

0: إذا صار لك إشي بعد 40 يوم بتجوز يا نانسي؟ لا، إذا صار لها إشي قلنا مش وهي عايشة. سلام. في حدا بتجوز عليها اللي زيها، وفي بخونوهم كمان. مين أحلى، هي ولا أنجلينا جولي؟ وانخانت بشبابها أنجلينا، كانت أصلا لحد الآن هي نموذج للجمال، ماخدينها لنموذج للجمال العالمي. طبعا في فرق عمر بينها وبين نانسي كمان، لا تنسى. ومع هيك خانها شاكيرا، خانها مسكيني شاكيرا. عبير جبارة، إن شاء الله يكون الاسم صح. صباح الورد لك ولكل الصبايا في مشغل أم الكامل بكفر زيباد. سلامات يا منار زكريا إليك ولمحمود وبنات المشغل بيان ضيفتهم الكريمة الشمسية. شو؟ صباحا. بدون زعل. صباح الورد يا قاسم سلامة. صمود بواطني، سعد صباحك صمود. ما بعرف انت بعت الرسالة في موعد البرنامج وعشان استضافة وعشان ظاهرة معينة، لكن للأسف صعب اني هلأ اشوف. ان شاء الله اتذكر اشوف رسالتك والفيديو، او اني ابعته لزملاء في مع الناس. يا ام الثوب الاحمر إيمان صبحت معصبة ومتضايقة، والله لا يصبحه بخير اللي بعصبنا.
1: وده الحلو متضايق باخده على حدايق، الحلو زعلان بنروح على البستان.
0: يا سلام، يعني شو فرقت حديقة عن بستان؟ قلبك علي شلون، قلبي عليك حنين، قلبك علي. مجدي، وهي شهادة من شاب بيقول إنه ياسمين عز باختصار كتلة زناخة، الله لا يوفقها، بتفتح مصنع سردين.
2: دي شتيمة زي أبو ريالة أبو
0: شام. صباح الورد يا عبود إلك ولا أبو وسيم. صباح اليوم على أزهار الشريطح، إن شاء الله يوم مليء بالفرح مع الأطفال بحضانة تالية. بس مين محمد؟ ابعت لي الاسم لو سمحت يا زوج أزهار الشريطح. أهلا فيك يا محمد، لازم نسيف اسمك. عمتو ميسر لأمير فريحات، صباح الورد يا عمتو ميسر بمشغل الست عزية، وعلى عمو أبو علاء شوفير التاكسي. وأمير بيقول إنه قلب الشاب مثل حبة الرمان، بس والله كل واحدة إلها غرفة لحالها مخصص لها. طيب الغرفة إلها مطبخها. سلام. صباح الورد، أول رسالة بتوصلنا من رام الله، أهلا وسهلا. صباح الورد من منار وحماتها فطوم، صاحيين بدري علشان يحضرونا. صباح الورد ام احمد العروري وفطوم. طب ايش اسيف الاسم؟ محطوط تحت الرقم منار، بنسيبه ام احمد العروري.

0: سلطان، صباح الورد يا سلطان، هاي أول مرة ببعت لنا وبسأل شو حلقة بكرة رح تحكوا فيها. إذا عندك مقترح ابعت، لحد الآن أنا مش محددة، في إشي في بالي لكن لسه مش أكيد. محمد توبي بيقول إنه موجة 96.4 بطريق للبذان، في البذان في تشويش على الموجة، وين ما تشوش معاك قلها الله معاك يا موجة الاف ام، وتعال يا رايا دوت بي اس، واسمعنا عبر الموقع او التطبيق احسن لك اصلا. عامر رضوان، صباح الورد يا عامر. عنا كمان رسالة جديدة من احمد فادي ماضي. صباح الورد يا أحمد، بصب على عمه سلام.
1: عمه فادي، سموه فادي على اسم ستو اسمها فادي، دائما بشوفها في الجمعة مول سوق الجمعة وين تبع الشحاحير جنب.
0: منيح يا أحمد ما قلت لي خالته عشان ما أقول لك خلخل عظام اليهود. عموما عمو سلام بصبح عليك،
1: اخشي المخول،
0: وبيقول لك بحب مقاطعك اللي بتحطها، واكيد على بابا وعلى ماما اسعد صباحهم.
1: حبة تطلع فراشك.
0: علي ماضي، اسعد صباح. وابو احمد بيقول هاي مسخره. ياسمين عز، برافو عليكم يا رجال، والله انكم رجال بنشد فيكم الظهر، ما شاء الله عنكم.
2: حاجة مهمة جدا لشبابنا فرعنا.
0: إلا سلام.
2: الصغير الكبير بكل أعماره. أرجوكم يا جماعة، أرجوكم بليز، أرجوكم شربوا مية كتير في الحر ده.
0: أوكي. عشان ما تسيحوا.
2: بيدبل. وإنتوا الورد بتاعنا، عايزينكم دايما مزهزهين ومزدهرين ومصدر الأكسجين.
0: لا المشكلة وين؟ في كأس العالم راح تتدخل في كرة القدم، ما أتقل دمك، ما أتقل دمك.
3: لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة، وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أهلا وسهلا فيكم على رايا تي في دوت بي اس. الآن طبعا خلال الفاصل كنتوا عم تشوفوا المدخل الشمالي لمدينة البيري، ما في أزمة، بس السيارات منيحة نشطة، الحركة كويسة. صباحكم برعاية الجنيدي، المشوار اللي بيستحق انك تمشي علشانه وتسافر عند الزغلول. شركة مجمع سيلة الظهر باسمها اللي بيقدم في الأسواق الضيافة وفريشة. البريق سمارت، ألترا سمارت، دولفين وكل المنظفات والروائح الطيبة. بنك القاهرة عمان مش تنسوه، وتسوق بمتعة وتوفير مع الشيني إكسترا. صبح على إم رواد ومنحكي لها صحة وهنا على القهوة أو على الشاي، البداية شاي بعدين بيجي دور فنجان القهوة، صحة وهنا والتنين من الضيافة. إم محمد الخليلي صباح الفل. رامز عبد الباقي أهلا وسهلا. سندس بتقول خسارة على الوقت اللي بنسمعه أو بنشوف لياسمين عز. آه والله خسارة، لأنه منصير تافهين، والله أحس حالي تافهة.
1: لما يدخل عليكي وهو مرعوب والأنكده وبيقولك أنه عاوز يتجوز عليكي أو عاوز يعدد، ما تعدديش أنت كمان وتقعدي تصوتي، خديها بالمعنى الإيجابي. إزاي؟
0: أنا بديش أعرف إزاي، خليه يتجوز، أنا سمحت له يتجوز، بس اطلعي أنت منها. صباح الفل يا سارة. عدنان الشعيبي منورة. أسرة رايا لك أحلى صباح يا شو اسمك؟ ممكن تبعت لي اسمك لو سمحت؟ صحة وهنا، فطورتنا الضيافة أوميجا 3.
2: الله فعايل نادي لايل ما بينا قول القايل.
0: اوكي، وجدان قصدها انه نحكي عن ايام زمان، لانه بنت اخوها بتسالها شو كان اسمه، مين هو اللي شو كان اسمه، شو الحال اللي اسمها، باعتباري خبيره في التراث. وايام زمان.
2: ايدك وارفع فوق خاني يا سيد الدق.
0: أنا كنت عايشة قبل مرة، قبل 500 سنة كمان.
2: يلا ارفع ايدك وارفع فوق هالخاني يا سيد الدوج.
0: عزام عبدو بيسألك يا أنس رداد سؤال، شو أخبار العناب؟ الحاجز ولا العناب اللي بنأكل؟ طلال زيتاوي شكر الياباني. شباب كفر قرع يسعد لي اياكم. ولا كأنها سامعة صاحبة الرسالة اللي بقولها احكي لي اسمك، ولا كأنها هون تبعت رسائل وبتراسلني. وصباح الخير لعيوش، وشدي حالك وانت بالشغل يا عيوش. مين انت؟
3: اسمي ابو صقر.
2: العالم كله استنفر.
0: أم عماد جبارة أحلى صباح لعيونك يا أم عماد. أيمن الشيخ بيقول إحنا بزمن الخيانة أسلوب حياة والغدر وجهة نظر، فش لا عيب ولا حرام ولا انسى.
2: كنو ضابط حربي يا ماسك خط.
0: نرسل لك الصباح بشكل خاص يا ناصر شلبي. منار بتقولي ليه ما تحكي بكرة عن الأسامي اللي كانوا يسموه من زمان ويظلموا أطفالهم، يعني أنت حتى استغربتي من الاسم، اسمها شمسية.
4: سوسو الأمورة، جوجو أحلى منهم، مذوبة كل الرجال، ليش يختبئ الكلور؟
0: هلا قلنا لك مش كلور، كلور الدولفين ناعم وريحته حلوة، ما بيذوب الرجال، بيذوب الأوساخ. يعني شوفي منار، في أسماء ربما تكون غريبة بس بتكون مشهورة، يعني شمسية، في حدا غيرها في البلد شمسية عندكم؟ هي الوحيدة. طب ليش سموها شمسية؟ يا حرام عليهم، يعني يعني الشمس حلوة شمسية. خلصت الأسامي، لا خديجة لا فاطمة لا حسنية لا رتيبة لا بسمة لا ابتسام لا نور، خلاص الحج إيمان والحج إم سراج قاعدين وشوكولاتة بفكروا بالغدا يروحوا مع هديل على الزغلول. أوكي بس أنا على الغدا قبل الغدا بدي أروح مشوار على منطقة طول كرم، حكينا لكم إنه أحلى بلد يعني بين الفترة والأخرى بتطلع لها حلقة. جاهزين بالصوت والصورة لزيارة كفر جمال معك يا سلام ومع الشاشة التي تتكلم عن جمال هاي البلد.
3: تقع كفر جمال جنوب مدينة طول كرم وعلى بعد حوالي 14 كيلومتر منها، وترتفع 250 مترا عن سطح البحر، وتحيط بها قرى فلامية والطيرة وكفر الزيباد ومدينة قلقيلية وقرى جيوس وكفر صور، وهي قريبة من الخط الأخضر. سميت البلدة التي تقع على كفر قديم مهجور قبل أكثر من 2000 عام بكفر جمال، ويتألف اسمها من كلمتين كفر بمعنى قرية، وهي مشتقة من مهنة الزراعة حيث كفر الحب بمعنى غطاه بالتربة. جمال بتشديد الميم، تشير معظم الدلائل أن التعريف جاء من قبل أهل القرية أنفسهم ومن حولهم وكذلك الأتراك، فقد عرفت ببلدة الجمال لكثرة ما وجد فيها من الجمال واستخدام أهلها الجمال لنقل المواد المختلفة كمواد البناء والزرع وغيرها، وأخذ هذا الاسم مكانة في سجلات الدول المتعاقبة بدءا من الخلافة العثمانية فيما بين القرنين 18 و19، ثم الانتداب البريطاني. بدأت العائلات المختلفة تسكن التلة الواقعة عليها كفر جمال اليوم منذ منتصف القرن 18 تقريبا، قادمة من الأماكن المختلفة ومعظمها من السعودية واليمن، وبعضهم قدم من مصر وشمال فلسطين. وبعد مرور 60 إلى 80 عاما من التوطين الحقيقي في القرية، بدأ تعيين المخاتير التابعين إداريا للعثمانيين، وبعد ذلك بدأت عائلات أخرى بالقدوم إلى القرية، واستجارت هذه العائلات الجديدة بالعائلات الأصلية، وحاليا يبلغ عدد سكان القرية المقيمين فيها حوالي 3000 نسمة. وتكونت القرية أساسا من 3 عائلات رئيسية، هي دار توبة ودار مصطفى ودار حمدان، لكنها اليوم تتألف من 4 عائلات.

0: الموسيقى الفلسطينية مع الفنون الشعبية.
1: نزلت عندك تلوح بيديها بدها الدم بيجي يتباه.
0: تحياتنا لأهلنا بكفر جمال. كل ما لقينا وقت ومساحة في أحلى صباح من زور بلد زيارة مفاجئة بدون خطة عشان ما نغلبكم تعملوا لنا ضيافة وهيك. لا تغلبوا حالكم، لا شاي ولا قهوة ولا مسخن ولا مفتول ولا مشاوي الزغلول. صباح الورد يا محمد السويدان، إلك ولإبراهيم خليف ملك الخشب. حلو حلو الواحد يكون ملك الخشب، الخشب لا بحكي ولا بشكي. محمد سمحان شريتح، إن شاء الله يا ربي يسعد لي صباحك. قلبك معي، أنا اللي بطول نهاري إما بسيب أو بعدل في الأسامي على الواتساب.
2: هقرأ البيان وتمعنا، أرعى السيوف مسننة، عنا رجال مجننة مثل الصقور.
0: كنه سلام بتحضر لطوشة.
2: عنا رجال مجننة مثل الصقور اللي
0: عم تشحن.
2: والبيان أول سطر
0: واضح
2: من الخطر، كم واحد
0: في مواجهة اليوم
2: واللي طلنا هنقبر.
0: راح فيها مسكين اللي طرف المقابل بهدل.
2: فوت الأوان ما يعود وقت إلا اللسان، نطلق للفعل العنا، نضرب ونتخن فجور، نطلق.
0: أحلى صباح لفايق مسلم والحبايب في نابلس.
2: ونتخن فجور إن ما ننسى حقنا، خلنا السنة تلحق.
0: أبو رينان عامر، للأسف صعب إني أسمع رسائل صوتية. أمير فريحات برأيه إنه الكل غيران من هاي الدلوعة. ياسمين عز، يعني عاجبتك؟ بخور الروح، يسعد صباحكم صبايا في بخور الروح. أنا نسيت الاسم، بخور الروح مشروع طبعا، بس أنا نسيت اسم صاحبته. كانوا معنا ضيوف في عمرها، وبالحديث عن عمرها اليوم المفروض كانت حلقة عمرها، لكن للأسف ضيفتنا هي فرقة زنار من عصير الشمالي وما ردوا علينا. خلدية غبارية، اليوم عيد زواجها، بتهني زوجها محمد سلام، واليوم كمان عيد زواج أخوها محمود غبارية وزوجته رانيا عاشور. يلا يجعلوا عام سعيد.
2: نتكبر جدال عداد نبعد برما، هذا جوابي للسؤال من قبل.
0: شكرا لأحمد الصباح اللي بعت لنا مقولة لابن خلدون: الحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها، أما العبد فيدافع عن الشخص مهما كانت فكرته. الله يبعدنا عننا نكون عبيد. ابن خلدون، تعرف ابن خلدون؟
3: أيوة. أي حتيجة مثلا
0: ابن خلدون مش اسم صعب.
4: طاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة، من زكي جمعة ده؟
0: يعني كلهم معروفين إلا زكي جمعة. إم جوري عبيد للغالية صديقتها ميادة درويش: أحلى صحبة بالشغل، خليكم لبعض والوفق يضل. إم فارس تقترح أنه موضوع بكرة. ياسمين عز: خلينا نعملها محتوى ونفش خلقنا فيها. سلام مش رح يسمح لنا نعمل عنها حلقة سلبية. معجب بأفكارها التافهة.
5: ولا بكحشك من دار.
0: معجب بأفكارها السخيفة. أبو أحمد بيقترح موضوع بكرة: شو هي العادات والتقاليد الاجتماعية التي ترغب في عودتها بالأفراح والمناسبات؟ لا سلام بقول لك لا نو. تخافوش رح نطلع موضوع، وغالبا رح تكون قصة زي الأسبوع الماضي، مش عارفة لسه محتارة نعرضها أو لا القصة. الآن سنتوقف عند الشيني أكسترا، راعي البرنامج، صاحب العروض التي لا تنتهي يوميا، وعروض أسبوعية وعروض شهرية، عروض في المناسبات وحملات التوفير التي لا تتوقف على مدار السنة في كل فروعه. العروض وموضوع كمان التسويق بهذا الشكل اللي عندهم في الشيني إكسترا، يا ترى قديش بيساعد المواطنين والمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟ موضوع العروض الدائمة، التطبيق شيني مي اللي بوفر عليكم فلوس كمان. الأستاذ محمد عرقاوي مدير دائرة التسويق في شيني إكسترا يجيبنا على هذا السؤال وأسئلة أخرى.
3: احنا المضبوط في شيني اكسترا يعني هدف اساسي من اهدافنا انه توفير افضل الاسعار وافضل المنتجات بافضل جودة. نسعى لعمل عروض يومية اسبوعية وشهرية تعاون مع الشركات المحلية والعالمية لعمل هاي العروض. طبعا اكيد يعني بالخطة دائما السنوية عندنا الموسمية بكون دائما على اولويتنا بكون في عندنا اقل الاسعار وافضل جودة.
0: وبشكل مدروس يعني كل موسم او كل فترة بكون عندكم قائمة منتجات هاي حابين انها فعلا تكون باقل الاسعار تقدم. في بناء على ايش استاذ محمد؟ يعني هذا يمكن سر تسويقي، لكن بناء على شو العوامل اللي بتخليكم تختار منتج لشركة معينة أنه يكون هذا هو في ضمن الحملة أو ضمن العروض وضمن التوفير؟
3: يعني على سبيل المثال احنا مهرجان الصيف مهرجان التوفير بنركز على المنتجات اللي هي الصيفية التي المستهلك اللي بيستهلكها بالصيف
0: بيطلبها. نعم أكثر.
3: بالضبط، لأنه في هذه الفترة المستهلك الفلسطيني بحاجة لهاي المنتجات، فإحنا بنوفر له إياها بأفضل سعر وبأفضل جودة.
0: وهذا نفس الاشي بينطبق مثلا على مهرجان المدرسة أو العروض اللي للعودة إلى المدارس.
3: كمان العودة إلى المدارس هي العروض الموجهة حسب الفترة وحسب الحاجة أكثر، هي بتناسب المستهلك الفلسطيني وفي كل العالم موجود هذا الحد. طبعا كل بلد إلى خصوصيتها في بعض المنتجات.
0: أكيد في توجه من عندكم استراتيجي أنه نخفف من العبء الاقتصادي على المستهلك الفلسطيني، بس أنا بلاحظ كمان ويمكن غيري بلاحظه لما يفوت على أي فرع من فروع الشيني إكسترا أنه في توجه آخر بالتسهيل على المتسوق. يعني وإنت تتسوق سمعتها من أكثر من حدا من أكثر من زبون أنه طريقة تصنيف الأشياء كمان سهلة وبتسهل عملية التسوق، بتخليها مريحة منظمة أكثر للمستهلك. كيف؟
3: المضبوط، احنا دائما يعني مش بس جوا سوبر ماركت حتى خارج سوبر ماركت، يعني احنا مهمتنا دائما الزبون يجي يلاقي محل يصف فيه بكل راحة، يدخل في مدخل مريح مش درج يعني يكون سهل
0: ومؤهل لذوي الإعاقة. بحب أحكي كمان الإعاقة الحركية كمان مؤهل لهم المداخل
3: لو العاقة ولا كبار السن. طبعا في كمان عندنا شغلة مهمة جدا احنا بحب أنوه لها اللي هي موضوع الطاقم المختص. يعني احنا في عندنا شغلة مهمة، عندنا طاقم مختص تدخل على السوبر ماركت بتلاقي كل التصنيفات وكل الأقسام وفي كل قسم موظفين مختصين في هذا المجال، يعني ملحمة لحام يكون في أكثر من لحام مختص عشان يسهل عملية التسوق، لأنه في كثير محلات بتروح عليها ما بيكون في حدا أو عدد كافي من الموظفين لمساعدة الناس
0: أو يقدر يجاوبك. يعني بقسم السمك مثلا عندكم إذا بتسأله ممكن يعطيك معلومات عن نوعية السمك إلى آخره، فهذا صحيح. مهم كمان للمستهلك.
3: صحيح، احنا هدفنا دائما الزبون يدخل على السوبر ماركت بأقل وقت وأفضل سعر وأفضل جودة ويطلع أكيد مبسوط.
0: كم قسم موجود في أي فرع من فروع الشيني إكسترا؟
3: والله شوف احنا بنحاول طبعا يعني احنا في عنا فروع نسميها الميني وفي اللي هي السوبر ماركت. هلا طبعا احنا برضو رغم انه فروع الميني هي شوي مساحة صغيرة ولكن تحدينا الواقع وعملنا فيها ملحمة ودواجن محلات صغيرة ما فيش فيها مجال، بس احنا
0: عملتوا له مجال
3: عملنا نعم. خطة وعملنا مجال
0: نعم بتكتيك معين
3: فيها جميع الأقسام. فروع الكبيرة فيها كل شيء، يعني بدخل المستهلك الفلسطيني بلاقي كل الأصناف.
0: بتعرف في العالم نسمع كتير في المولات التسوق أو اللي زي الشين إكسترا قريبة عليه إنه في إيش العناية في الزبون، ويمكن أول ناس عملوها ما بعرف موجودة عندكم في الشين إكسترا قصة في قسم مخصص بالعناية في الزبون؟
3: صحيح، احنا في خدمات الزبائن هو جزء اساسي من قسم التسويق وكمان ادارة الفروع. يعني عندنا زبون اي شكوى، طب بتعرف بالوضع الطبيعي انه في يكون بعض المشاكل مع الزبائن في بعض الاصناف
0: أكيد.
3: بس هي المهم في الموضوع سرعة الرد، سرعة التفاعل مع الزبون وحل المشكلة باسرع وقت. طبعا هذا الحكي عندنا برضو طاقم مدرب، إدارة الفروع موظفين مدربين على هذا الكلام، كيف يرد على الزبون، كيف يحل مشكلته بأقرب وقت. طبعا أكيد برفع لنا هاي الشكوى، إحنا على طول نتفاعل مع الفروع، الفريق على طول بيحكي مع الزبون لحل هاي المشكلة. إذا كان هناك أي مشكلة في الصنف، في الفاتورة، على طول يتم حل
0: يتم المشكلة. حلها نعم، وهذا إشي مهم، سرعة الاستجابة أكيد وطريقة الاستجابة أو أسلوب الاستجابة مهم. أستاذ محمد عرقاوي مدير سعيد. قسم التسويق في الشيني إكسترا، من أعلى لأعلى ومن أكبر لأكبر إن شاء الله. شكرا جزيلا،
3: الله يبارك فيك. شكرا، شكرا لك.

0: ابو الجدايل اذا ام الجدايل مش مشكله, بس ابو الجدايل الله يبعده عنا. فاهمني انت ابو الجدايل, المستمعين فاهمين.
1: انا ما اعرفش يا سيدي.
0: لا بتعرف, بدك تورطني.

0: هي حجمها هالقد، انت معطيها هالقد.
1: شو غطى يا غدا؟ ايش مكلم وش سادة؟
0: عصام بيقول يا ريت تحكوا عن الأمانة والصدق في أيامنا هاي في التعاملات لأنها عم تختفي، يعني ممكن ولكن مش بكرة، مش بهاي الصياغة. شباب عمال مصنع ألمنيوم ظهر المالح، قرأنا رسالتكم، يبدو ما كنتم منتبهين، يسعد صباحكم. إبراهيم طموس من الأردن، يسعد صباحه من مخيم الوحدات. عارف أغنية فريق الوحدات بيولعها في الأعراس عنا بفلسطين، حتى الصبايا بحبوها. نجاح رواجبي، ألف سلامة عليك يا عيوش. سامح بيقول صباحكم 2 متر بس يا بخيل. بحفلات وداع العزوبية بحبوها كتير الصبايا. صارين يهتموا بالرياضة البنات. هاي لنادي الوحدات أعزائنا وحبايبنا في مخيم الوحدات يا إبراهيم. صباح لأهلنا وأصدقائنا اللي بيسمعونا الآن في منطقة ظهر المالح.

أيمن الشيخ بيقول بما أنه أيامنا كلها سعادة وهناء وابتسامات وضحكات، لازم يكون عندنا في فلسطين اليوم العالمي للنكد عشان الناس كلها تكون زعلانة ونحافظ على عضلات وجوهنا. كتر السعادة مش منيح، إن شاء الله بنعيش هذا الواقع اللي هو صير يوم للنكد ونستناه. أبو جواد درويش بيقول الله يرحم سيدي كان يفهمني غلط إنه كفر جمال، إنه زمان كان في جمل بالقرية وكان ملبوس من الجن وبضل شو هالقصة اللي جايب لك هاي، كان يضحك عليك عن جد.

0: سارة، في عندهم بكفر عقب شغلة، يعني بيكونوا معلنين مثلا عن أسعار الخضرة أو اللحمة، عند الكاش بتغير السعر وبزيد، فمش عارفة ليش. سارة، يفضل إنه مثل هيك ملاحظات لبرنامج مع الناس، يمكن يكون في هامش أكبر لنقش هاي الأمور، لأنه عندي ما عنديش هامش أصلا للحلقة اليوم. شامية، صباح الخير يا شامية، على السريع رح أصبي عليكم. محمد بصبي على عمته الحية، أو عمته الحية بتصبي علينا، الله يخلي لك إياها، أحلى عمة. أبو زياد، أبو أنس بقول كلنا ياسمين عز، أبو أنس جماعتك. صباح الخير من مهر الفارس لأم الحبيب عيوش، وأم الأخرى من أصبحت والد زوجتي، أم فراس العبادي، لزوجته الغالي أم فارس حمارشي، لشقيقاته الغاليات أم محمد أبو هرش وأم أحمد حنون وأم هيثم أبو شوقة وعائلاتهم جميعا.
1: حبيبي ما ضيعش وقت يا أخوي.
0: مهر اللي ضيع وقتك مش أنا. منير كمان مرة، أنا أخذت رقم المسؤولة عن الفرقة ولكن ما ردت الصبح للأسف، مع أنه ماخدين موعد. عايد الفتاوي جننه، جنن مين؟ بده رقم الواتساب. رياض صافي، رياض صافي، طب هيو عندك الرقم، اعمل له كوبي وابعته لصاحبك، شغل الدماغ. خلدية قرأنا الرسالة يا خلدية.

شبه البريق. ما في إشي بيشبه البريق إلا الروائح العطرة، إلا التنظيف الناصع، للغسالة، للجلاية، للجلي بالإيدين، للصابون الإيدين، ولا الأرضيات. البريق رقم واحد. شكرا يا طلال زيتاوي، صباح الورد لزيت جماعين، وإن شاء الله منيجي ليوما ما ومناكل زي ما بدكم سخن.

مين الغريبات بطعم الشربات؟ البنات؟ ماشي. والمثال ياسمين عز. صباح الورد لأبو علي دياب، بحكي لكم انسوا الهموم وخليكم رايحين مباشرة على دير شرف، هيك دوس دغري لبين ما يحكي لكم الجهاز إنه وقد وصلت إلى هدفك. الزغلول صحيح، والله برافو عليك سلام. انسى المشاكل والنكد والهموم وروح كل لحوم. دهموش لأسالي وإمسالي وأبو سالي، صباح الورد لملك المفتول. ما شاء الله منار زكريا، يسعد صباحها. مها اللي بتشتغل أشياء تراثية وعلى الأقمشة بتجنن، يسعد صباحها. من وين بدك تجيب ذهبها؟ لازم يكون عندك في بنك القاهرة عمان مصاري، حسابك يكون مليان. أمير فريحات بيقول بيوتيفول إذا عاجبتك ياسمين عز. شبه الكريمات ولكنها تدهن على الخبز وتؤكل بتجنن، إنها لبنة الجنيدي الرائعة. سعد صباحة إم رواد صديقة منتجاتنا وتحديدا الضيافة. أزكى منتجات، ذرة الضيافة للبيتزا وأشياء أخرى. أحمد الصباح اسمه مفتول لأنه بفتل مخ اللي بيعمله، اللي بفتله عاد بيقوله سهل. رازي غنام شكرا، أي حدا ببعث رسالة وما قرأتها أنا آسف جدا لأن وقت البرنامج انتهى، وسلام إله ربع ساعة بيحكي لي يلا يلا يلا. توقف تاكسي لا تروح. هذا فادي ماضي وسلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. إلى اللقاء بكرة.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. هذا قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا مأهولا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. مستوطنون يقدمون فجر اليوم على إحراق مركبتين خلال هجوم نفذه على بلدة بيتا جنوب نابلس. صحيفة هارس العبرية تكشف عن أن الاحتلال يعمل على تسريع الاستيلاء على الأراضي في الضفة المحتلة، ولا سيما في المناطق المصنفة باء، عبر توظيف ملف الآثار. بنك إسرائيل المركزي يقول إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيرتها الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري بعد التوصل إلى اتفاق في هذا الإطار. الصحة العالمية تحذر من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة مع اقتراب موسم الأمطار. برنامج الأغذية العالمي يعلن عن تقليص عدد المستفيدين من خدماته والمساعدات التي يقدمها في الضفة من 400 ألف مواطن إلى 200 ألف بسبب خفض التمويل. وزير الخارجية البريطاني يعلن أن لندن ستقدم خلال أسابيع حزمة إجراءات شاملة ضد المستوطنات، وتل أبيب تهدد بالتحرك ضد بريطانيا. قطر تحذر من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد في المنطقة لغرض فرض واقع جديد في فلسطين ولبنان وسوريا. وزارة الزراعة الإسرائيلية تحذر من أزمة مياه استثنائية بعد تعطل معظم محطات تحلية المياه داخل إسرائيل بسبب ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط. نقابة عمال الطيران البلجيكية تهدد بالإضراب احتجاجا على عزم شركة بروكسل إيرلاينز استئناف رحلاتها إلى تل أبيب خلال هذا الشهر وإجبار الموظفين على العمل فيها. مقتل وإصابة عشرات الإيرانيين الليلة الماضية في هجمات أمريكية استهدفت جنوب إيران، والأخيرة ترد باستهداف قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والبحرين والكويت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تحذر الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط من احتمالية حدوث تصعيد غير متوقع. رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف يعلن أن بلاده حققت في الأشهر 15 الماضية تقدما عسكريا يعادل ما تحقق خلال عقد كامل، متوعدا برد عسكري إذا شدد الأمريكيون الحصار البحري على البلاد. واشنطن تقول إنها تسعى إلى حشد حلفائها الأوروبيين ضمن مجموعة العشرين لتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران لدفع الأخيرة للعودة لطاولة المفاوضات وإنهاء ما توصف بالتهديدات البحرية. أخيرا، الإعلان عن أن ميناء العقبة الأردني يشهد ارتفاعا كبيرا في حجم الشحن العابر مع عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ أكثر من 6 أشهر. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. المزيد تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية المختلفة.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا.
2: تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد.
11: أريد. طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: استعاد إقليم كردستان العراق الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي بعد الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات طائرات مسيرة في حرب إيران، مع عودة معظم الشركات النفطية إلى العمل. وارتفع إنتاج النفط مجددا في كردستان إلى ما بين 220 ألفا إلى 230 ألف برميل يوميا بحسب وكالة رويترز. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن شركات التكنولوجيا الكبرى خاصة التي قدمت تبرعات ضخمة لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتحقيقات في الكونغرس إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني القادم، وتقوم حاليا بزيادة تبرعاتها للحزب الديمقراطي. وأكدت مكاتب محاماة في واشنطن أن مجموعة من هذه الشركات طلبت استشارات بشأن نقاط الضعف القانونية لديها إذا استهدفها الديمقراطيون بتحقيقات حول أنشطتها بعد الانتخابات ودعمها لدونالد ترامب.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكثر فرصك بتكبر أكثر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الاحتلال يواصل تجريف مساحة واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت لليوم الرابع على التوالي. مستوطنون يطلقون اليوم أغنامهم للرعي بأراضي المواطنين في وادي سعير شمال شرق الخليل. برنامج الأغذية العالمي يقول إن المساعدات الأسرية انخفضت في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل، مما أدى إلى توقف الدعم عن نحو 200 ألف شخص في وقت تضاعفت فيه الاحتياجات خلال العامين الماضيين. قطر تحذر من محاولات إسرائيل استغلال التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد في فلسطين وسوريا ولبنان. الجيش الأمريكي يقول أن قواته شنت موجة من الضربات ضد عدة أهداف داخل إيران شملت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لنزع الألغام ومواقع الاتصال. فاينانشال تايمز تقول اليوم أن المفوضية الأوروبية تعد خططا لتفكيك الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ودمج بعض أجزائه في المفوضية. أسعار الذهب تتراجع اليوم إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع متأثرة بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح على معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10 آلاف شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث.
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
1: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: وهكذا استقبل الحاضرين هنا أغنية فايزة أحمد الجديدة يا حبيبي وحشني بهذا التصفيق، وهي من كلمات مرسي بن العزيز ولحن محمد المنذر.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول انا بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صعيب لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب لما حبيب يصبح قلبه

تعب على كل صعيب لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب لما حبيب يصبح قلبه على

أرض العروبة وبالك، أرض العروبة وبالك كل

في مصر في مصر في مصر في نجد في سوريا في لبنان في مصر في نجد في سوريا في لبنان وفي لبنان في مصر في

واشوف الامه العربيه من غير حدود، يمشي العربي في املاكه ببساط ممدود، يمشي العربي في املاكه ببساط ممدود، يمشي العربي في املاكه ببساط

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: ربنا اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا ما مضى. إلهنا لا قوة لنا على سخطك ولا صبر لنا على عذابك ولا غنى لنا عن رحمتك ولا قوة لنا على البلاء ولا طاقة لنا على الجهد. يا أملنا ويا رجاءنا ويا خير مستغاث ويا من سبقت رحمته غضبه ويا سيدنا أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين. اللهم آمين آمين يا أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقةً.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل وسلم على الحبيب محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة. يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، أجرنا من الخواطر النفسانية، واحفظنا من الشهوات الشيطانية، وطهرنا وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل، والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية، حيث لا حيث ولا أين ولا كيف، ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله، غرقا بنعمة الله في بحر منة الله، مخصوصين بمكارم الله، ملحوظين بعين الله، محظوظين بعناية الله، محفوظين بعصمة الله من كل شاغل يشغل عن الله وخاطر يخطر في غير الله. يا رب يا الله.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة راية الإعلامية في الواحدة الإخبارية. في تحقيق استقصائي للزميلة مشيرة توفيق، المساعدة المالية في غزة ضبابية وليست محل ثقة. من غزة إلى الأوسكار، المواطن أسامة يمثل فلسطين في فئة أفضل فيلم دولي. والأغذية العالمية، خفض مساعدتنا يحرم 200,000 فلسطيني من مساعدات غذائية. فرض المنهج الإسرائيلي على 45,000 طالب مقدسي، معركة على هوية القدس وذاكرة أجيالها. نذهب إلى التفاصيل بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء مع زميلة نجوى الحمدان.
2: مساء الخير أسماء لك ولكافة المستمعين، ومرحبا بكم إلى هذا الموجز القصير. الشرطة تعلن عن تمكنها من تحرير مواطنة وابنتها بعد وقت قصير من اختطافهما اليوم من داخل حضانة في كفر عقب، فيما يتواصل البحث عن الخاطفين. صحيفة هارس العبرية تؤكد أن إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة في غزة لتنفيذ مهمات عسكرية نيابة عنها إثر صعوبة إدخال قوات الاحتلال للمناطق التي تسيطر عليها حركة حماس. قوات الاحتلال تهدم اليوم عمارة سكنية في حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. سلطات الاحتلال تواصل لليوم الرابع تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية غرب بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ولليوم الثاني تستمر بأعمال تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط منع المزارعين من الوصول لأراضيهم. منظمو أسطول الحرية يعلنون اليوم عزمهم الإبحار من جديد إلى قطاع غزة في تشرين أول القادم. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إنه يرفض تسمية اعتداءات المستوطنين بالضفة بالإرهاب اليهودي، ويزعم أنه لا حل لقطاع غزة دون هجرة حقيقية لسكانه. الزراعة الإسرائيلية تحذر من أزمة مياه استثنائية بعد تعطل غالبية محطات تحلية المياه في إسرائيل بسبب ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط. مجموعة أرجنتينية ترفع دعوى قضائية لوقف مشروع نفطي إسرائيلي بريطاني قبالة سواحل جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا. باكستان تؤكد أنها تجري اليوم محادثات مع واشنطن وطهران لإنهاء الحرب ولإعادتهما إلى المفاوضات. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يتعهد بمواصلة الهجمات ضد الولايات المتحدة حتى تندم، والحرس الثوري يقول إن ناقلتي نفط اصطدمتا اليوم بألغام بحرية وتعطلتا أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. مصر تستعد لتعزيز أسطولها من المقاتلات الفرنسية رافال بطلب قد يشمل 24 طائرة جديدة لرفع إجمالي عدد المقاتلات الفرنسية لدى القاهرة ل 78 مقاتلة. أخيرا، أسعار الغاز الأوروبي ترتفع لتلامس 74 يورو للميجاوات في الساعة مقتربة من ذروتها خلال الحرب في الشرق الأوسط. انتهى موجزنا هذا. المزيد من الأخبار تجدوها على أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية. ومع الواحدة الإخبارية نعود إليك أسماء.
0: الواحدة الإخبارية.
1: نتواصل إذن مستمعينا معكم في الواحدة الإخبارية في أولى وأبرز العناوين وملفاتنا لهذا اليوم. وفي تحقيق استقصائي عدته زميلة مشيرة توفيق من قطاع غزة حول تلقي المساعدات النقدية، كمية هذه المساعدات، الخلل في تلقيها، أيضا بيانات وأرقام خلال هذا التحقيق. ننتقل مباشرة إلى زميلة مشيرة توفيق، يسعد أوقاتك.
3: يسعد أوقاتكم وكل وأوقات كل مستمعي ومستمعات رؤية.
1: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات زميلة مشيرة توفيق. وفي تحقيق استقصائي أعدته يعني حول المساعدات المالية في قطاع غزة، وهناك من هذا العنوان هناك ضبابية وهي ليست محل لثقة، تفاصيل أكثر حول هذا العنوان وهذا التحقيق. نعم. الذي قمت به.
3: نعم عزيزتي، تحقيق المساعدات النقدية ضبابية وليست محل ثقة هو تحقيق الذي أجريته مؤخرا، وهو منشور على منصة درج، موقع درج الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية. يختبر هذا التحقيق مدى العدالة والنزاهة والشفافية في صرف المساعدات النقدية في قطاع غزة. المساعدات النقدية لمن لا يعرفها هي شكل من أشكال المساعدة المالية التي تقدم للمستفيدين والمستفيدات في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. هذا العنوان الذي يعني أتحدث به إليك هو ليس حكمي الشخصي، ولكن هذا نتيجة ما خلص إليه التحقيق الذي عملت عليه، والذي ارتكز في اختبار مستوى النزاهة والشفافية على استطلاع رأي للمواطنين والمواطنات في قطاع غزة. شارك فيه 360 من الذكور والإناث من مختلف مناطق قطاع غزة. يعني إذا أردت مثلا أن أطلعك على تقييم المشاركين في هذا الاستطلاع لمستوى النزاهة في توزيع المساعدات النقدية في قطاع غزة، 51.9% قيم هذا المستوى بأنه منخفض، 43.3% قالوا أنه متوسط، والبقية الضعيفة من قالت أن مستوى النزاهة في توزيع المساعدات النقدية في قطاع غزة مرتفع. هذا مؤشر خطير. أما بخصوص الشفافية، فنسبة كبيرة جدا من شاركوا في هذا الاستطلاع وجدوا أن هناك إشكالية في قنوات الاتصال بين المؤسسات الدولية بما فيها المؤسسات الأممية، وهي أكثر المؤسسات التي تقوم بتقديم هذا النوع من المساعدة للمواطنين والمواطنات في قطاع غزة. يعني هناك إشكالية في قنوات الاتصال من حيث نشر المعايير التي توزع بناء عليها هذا النوع من المساعدات.
1: يعني بناء على يعني مشيرة، بناء على هذه الإحصائيات وهذه الأرقام هنا ومن خلال هذا التحقيق، من المسؤول عن هذه النتائج وهذا الرقم، يعني النزاهة في توزيع المساعدات في قطاع غزة؟
3: طبعا النزاهة يجب أن تحكم العمل في كافة المؤسسات وكافة القطاعات في أي دولة في العالم. عزيزتي، من يتحمل مسؤولية ضعف مستوى ثقة الناس بالنزاهة في توزيع المساعدات النقدية في قطاع غزة هو المؤسسات التي تقوم بتقديم هذا النوع من المساعدات. العين التي استطلعناها قالت أنه يعني معظمها وأكثر من 80% من هذه العينة يتلقى هذه المساعدات من مؤسسات دولية ومؤسسات أممية. من المفترض أن تفتح قنوات اتصال واضحة توعي من خلالها الناس، تنشر روابط التسجيل للحصول على المساعدة، تنشر المعايير التي من خلالها يعني يستفيد الناس أو لا يستفيدون، أن تتحقق على الأرض أيضا من وجود المستفيدين أو عدم وجودهم. فإشكاليات كبيرة تحاوط هذا الملف. عدم وجود قنوات اتصال واضحة ودقيقة يعرض الناس، وهذا خطورة أن تغيب قيم الشفافية والنزاهة، يعرضهم للاستغلال والابتزاز، وهو يعني خلينا نقول لك ما نلاحظه في قطاع غزة وما تحدثت به الشخصيات المتخصصة في مجال الحماية التي يعني قابلتها خلال عملي على هذا التحقيق، خاصة في ظل احتياج السكان الكبير للمساعدة وفي ظل ارتفاع مستوى هشاشة الأسر نتيجة الحرب المتواصلة على قطاع غزة. الجميع ممن شاركوا في هذا التحقيق أبدو رغبة في تحسين عدالة توزيع هذا النوع من المساعدات من خلال إعلان معايير الاستحقاق بوضوح، إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، إطلاق منصة موحدة للتسجيل والمتابعة، تعزيز التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي ما زالت حتى اللحظة ليست جزءا من نظام يفحص تكرار حصول الناس على المساعدة، تعزيز الرقابة المستقلة، نشر تقارير دورية أيضا عن التوزيع، تحسين آليات الشكاوي. يعني كيف يعني ترين أنت مثلا على سبيل المثال أن الشخص عندما يريد أن يتقدم بشكوى يضل أكثر من أسبوع بعد من قابلناهم حتى استطاعوا الوصول إلى الموظفة للاستعلام عن سبب عدم حصولهم على المساعدة؟
1: وبرأيك يعني مشيرة سيكون هناك أي تغيير بعد طرح هذا الملف وبعد هذا التحقيق الذي قمت به أيضا من أجل حل هذه الإشكالية في قطاع غزة في توزيع هذه المساعدات؟
3: يعني قد يبدو التغيير صعبا أصلا في السياق الفلسطيني بمجمله، ولكن من المهم دائما أن نقرع الخزان من أجل أن نحصل من أجل أن يحدث التعديل. لا يمكن أن يعني أن نبقى صامتين وأن ننتظر أن يحدث التعديل.
1: وهنا كان الهدف من هذا التحقيق.
3: نعم، بعد نشر هذا العمل الذي حاولنا في التواصل مع المسؤولين في مجموعة العمل النقدي التي تنسق المساعدات النقدية في المؤسسات الأممية ويعني على مستوى فلسطين، حاولنا التواصل معها أثناء إجراء التحقيق أكثر من مرة، وأيضا وجدنا أنه حتى نحن الصحفيين من نسمى بالسلطة الرابعة غير قادرين على الوصول. ولكن بعد نشر هذا التحقيق تلقيت أخيرا ردا بأنه يمكن أن أعطي بعض التصريحات ولكن ليست للنشر.
1: يعني كان هناك تواصل معك بعد هذا التحقيق أو محاولة للرد عليك في هذا التحقيق؟
3: يعني دون النشر، وأنا تحفظ على ذكر اسم الجهة التي ردت الاسم اسم الشخصية. هذا ما تلقيته عن الإجراءات البيروقراطية الشديدة، يعني هي تعلل هذا الأمر بإجراءات بيروقراطية صعبة داخل مكان عملها. يعني من أجل الرد على الصحفيين، نحن ندعو هذه المؤسسات لإعادة النظر في هذه الإجراءات البيروقراطية. ماذا سأستفيد إن حصلت على الرد ولم أنشره للمستفيدين والمستفيدات والسكان الذين ينتظرون المساعدات في قطاع غزة؟ من حق الجميع أن يعرف الإجابة.
1: نعم، يعني هذه المشكلة وباقي المشكلات، يعني قطاعات عديدة في قطاع غزة تواجه العديد من المشكلات. نتمنى أن يكون هناك حلول وردود على كل الأسئلة العالقة بخصوص هذا الملف وغيرها من الملفات في قطاع غزة. أشكرك زميلة الصحفية من قطاع غزة مشيرة توفيق، شكرا لتواجدك معنا في هذه اللحظات عبر رأي أفهم. إذن معكم نتواصل مستمعينا في باقي ملفاتنا. أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية اختيار فيلم المواطن أسامة للمخرج أحمد حسون لتمثيل فلسطين في منافسات جائزة الأوسكار لفئة أفضل فيلم دولي في دورتها 99 المقرر إقامتها عام 2027. جاء اختيار الفيلم بحسب بيان لوزارة الثقافة الفلسطينية عقب جلسة تقييم وتداول نظمتها الوزارة استنادا إلى توصية لجنة متخصصة مستقلة من العاملين في قطاع السينما الفلسطيني قيمت الأعمال وفقا للمعايير الفنية والمهنية المعتمدة. ننتقل إلى مخرج هذا الفيلم الأستاذ أحمد حسون معنا في هذه اللحظات عبر الخط الهاتفي. يسعد أوقاتك سيد أحمد. أهلا فيك معنا بهذه اللحظات. يعني المخرج أحمد حسون ومخرج هذا الفيلم المواطن أسامة، والذي اليوم أصبح يعني من الأفلام المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي في دورتها 99 والمقرر إقامتها عام 2027. جاء ذلك بناء على قيم ومعايير معينة. بداية نتحدث معك عن بداية هذا الفيلم واختيارك لهذا الفيلم المواطن أسامة. ومن هو المواطن أسامة؟
4: من هو المواطن أسامة؟ هو أسامة العشري، صحفي فلسطيني من الصحفيين القلائل الذين بقوا بعد نزوح بعد ما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكانها لمدينة غزة النزوح إلى جنوب قطاع غزة. وأصبح يعني طبعا غالبية الصحفيين نزح مع الناس، أصبح أسامة هو من الصحفيين القلائل. أسامة الأفشي صحفي، مصور صحفي، وتحول في فترة هذيك بسبب عقوبة الصحفيين إلى مذيع، وحيث يعمل بمهن أصلاً يعني اشتغل فيها لا إرادي، لأنه بسبب عدم وجود الصحفيين اشتغل فيها. فكانت من هنا الفكرة، يعني فكرة بالإضافة قبل ما نتطرق للفكرة بالإضافة إلى أنه استهداف الصحفيين بشكل كبير. وكان طبعا في الفترة الأولى من الحرب في شمال مدينة غزة كان شيء خطير جدا على الصحفي، على عائلته وعلى نفسه وعلى قرايبه، يعني حتى أصبح الناس مواطنين بخافوا من وجود من تواجد صحفي بينهم. بالتالي كانت الفكرة من هذا المكان، إنه إحنا بدنا نعمل فيلم عن الصحفيين، ولكن ليس من زاوية الصحفي الذي يعمل في الميدان، ولكن الصحفي هو نفسه هو المواطن الذي يعاني الأمرين مع ضراوة الحرب اللي حدثت.
1: نعم، يعني السينما الفلسطينية سيد أحمد تختلف اختلاف كلي عن أي سينما دولية. السينما الفلسطينية تختلف بقصصها، تختلف بمعاناتها، بطرحها لموضوع معين، لحياة شخص تختلف عن باقي حياة المواطنين خارج فلسطين. يعني الصحفي خارج فلسطين يختلف اختلاف كلي عن الصحفي الفلسطيني عند طرح هذا الموضوع وهذه المواضيع، وطرح قصص فلسطينية واقعية، وأيضا اليوم نتحدث عنها من قطاع غزة. أهم الأمور التي يتم التركيز عليها لكي تصل إلى العالم بالصورة الحقيقية والواقعية.
4: نعم، الآن هو اختلاف السينما الفلسطينية بحسب الوضع اللي احنا بنمر فيه. يعني السينما الفلسطينية يعني كل العالم يعني لا حكاها، ولكن احنا بنختلف من ناحية القضية الفلسطينية. يعني في النهاية احنا كمخرجين لا نستطيع نصنع فيلم من دون سياسة، من دون وضع الإغراق اللي احنا عايشين، وفي غزة الضفة في 48 وفلسطين واحد بكل الأحوال. أما قضية الصحفي طبيعي، يعني كان من بداية الحرب ممنوع دخول أي صحفي أجنبي حتى يتم يعني هذا موجة نظرنا، حتى يتم تبقى الصورة نفسها موجة نظر الغرب. ولكن مع ذلك الصحفي الفلسطيني كان له يعني كان حامل كبير.
1: نعم.
4: يصور على الرغم انه مستهدف، على الرغم انه ملاحق. فكان الفيلم المواطن أسامة ما اخترنا على اساس انه هو فقط صحفي، لا هو كمان انسان.
1: نعم.
4: في الطفل في اثناء الحرب، وفي خلال الفيلم الولد الطفل هذا كبر معنا. فاحنا جبنا أسامة بالفيلم انه هو اول مره يصير اب يعني في الحرب. فلما يكون انت تكون يعني في طبيعه الحال في الايام العاديه بعيدا عن حرب، الواحد لما يكون لاول مره بيكون حمل كبير عليه، لانه اول مره يشعر بهذا الشعور.
1: نعم.
4: ناحيه انه هو بيقول انه انا بدي اجيب له كل شيء. فلك ان تتخيل فيها في الحرب بشمال قطاع غزه ان كل شيء مش موجود. فبالتالي كيف اسامه بده يوفر له كل شيء؟ كيف اسامه بده يحاول ما ينقص عليه شيء مع وجود نقص الطعام، نقص البندرز، نقص الحليب، نقص يعني انها حتى لو كانت الام هي اللي راح الطعميه راح تربعه، طب الام بدها طعام، بدها اكل. فبالتالي احنا دخلنا على موضوع المواطن أسامة، المواطن كمواطن مثل اي مواطن بيعاني.
1: نعم.
4: يعني اذا صار نزوح بنزح، بترك شغله بنزح، يعني كان هو في النهايه العيله اهم شيء في الفيلم.
1: نعم، يعني بالنهاية هو إنسان وداخل قطاع غزة في هذه المعاناة المستمرة لأهالي قطاع غزة. قبل ما نختم معك أستاذ أحمد حسون، مخرج فيلم المواطن أسامة، ومن خلال هذا الإنجاز ومشاركة هذا الفيلم في والمنافسة على جائزة الأوسكار من فئة أفضل فيلم دولي، الرسالة التي يعني أردت توجيهها لي يعني من خلال هذا العمل ومن خلال هذه المشاركة؟
4: الرسالة هي يعني ما كناش حابين تكون رسالة الفيلم صعبة وتحكي عن المعاناة، كنا حابين تكون بعيدا عن القصف والدمار وأي شيء صار في الحرب.
1: نعم.
4: ولكن رسالتنا إنه شوفونا، يعني شوفونا، يعني إنه إحنا ما زلنا في حرب، يعني إحنا ما خلصت الحرب على اللي فقط، ولكن إحنا ما زلنا مستمرين يوميا في شهداء.
1: بالتأكيد.
4: شوفونا.
1: نتمنى أن تصل هذه الرسالة لكل العالم. أستاذ أحمد حسونة، مخرج فيلم المواطن أسامة، والصحفي هو دائما وبالأساس هو مواطن فلسطيني وفي قطاع غزة يعاني كباقي المواطنين، ربما معاناته أصعب بحكم وجوده في الميدان وخطورة عمله أثناء الحرب. أشكرك المخرج الفلسطيني ومخرج فيلم المواطن أسامة أحمد حسون لتواجدك معنا بهذه اللحظات، وهذا الفيلم الذي ينتقل من قطاع غزة إلى الأوسكار ويمثل فلسطين في فئة أفضل فيلم دولي. شكرا لك. نتواصل في ملف آخر، و45 ألف طالب مقدسي في مرمى المنهاج الإسرائيلي، خطوة تستهدف الوعي والذاكرة الفلسطينية، فيما تصاعد عدد من الطلبة الخاضعين للمنهاج الإسرائيلي من 10,000 عام 2020 إلى أكثر من 45,000 اليوم في محاولة لفرض رواية الاحتلال على أجيال القدس ومنوها إلى تعليق الإضراب، أيضا بسبب وعودات من إعادة التصاريح لسبعين معلم من الضفة. هذا ما قاله الناطق باسم اتحاد أولياء مدارس القدس رمضان طه عبر إذاعتنا.
5: هي عملية سياسة متكاملة للسيطرة على التعليم في منطقة القدس من خلال ضرب المعلم والمنهاج وأيضا الطالب والمدرسة، لأن الأمر المقصود منه أن يتم عملية استبدال المناهج الفلسطينية بالمناهج الإسرائيلية، وهذا الأمر يأتي بشكل خطوات متتابعة على مر أكثر من 12 سنة كنا نعمل بمواجهة حثيثة ومعركة كاملة لمناهضة هذا الأمر والوقوف في وجهه، ولكن حقيقة أن الأمر أصبح يتفاقم وأصبح هناك تنوع في السياسات لعملية السيطرة على التعليم وأسرة التعليم في منطقة القدس، مما خلق إشكاليات كبيرة جدا على المواطن المقدسي في اختيار مناهجه وحرية الاختيار في أي مدارس أن يكون، فأصبح الآن مجبر بأن يكون في مدارس معينة، حتى الذين ارتأوا بأن يكونوا هناك في مدارس خاصة الآن يتم ضربه من خلال منع التصريح للمعلمين الذين يأتون من الضفة الغربية. هذا ساهم في عملية إشكالية كبيرة في افتتاح العام الدراسي بالأمس، ولكن نأمل أن يعني اليوم يتم الافتتاح العام الدراسي بعد وعدات بتغيير هذا الواقع الذي فرضوه علينا فرضا قصريا. يعني عملية سحب التصريح هي عملية ممنهجة تأتي بشكل بطيء لمنع دخول المعلم الفلسطيني صاحب الخبرة صاحب الامتيازات صاحب القدرات العالية، في ظل عدم الاعتراف أيضا بالشهادات للمعلمين الذين يأتون من الجامعات الفلسطينية إلى مناطق القدس، حيث هذا سيشكل في عملية وجود ضعف وجود نقص أيضا في المعلمين الذين هم معترف فيهم حسب السياسات التي يتعاملوا بها. هذا سيخلق جو من عملية القلق والخوف على مستقبل أولادنا في منطقة القدس، حيث ليس بالساهل طلاب التوجيه أنا تحصلوا على معلم تخرج قبل سنة أو سنتين بخبرات معلم له 20 أو 30 سنة في هذا الأمر.
1: إذن مستمعينا معكم في أبرز وآخر ملفاتنا في الوحدة الإخبارية. وقال برنامج الأغذية العالمي إن المساعدات الأسرية انخفضت في الضفة إلى النصف بسبب نقص التمويل، مما أدى إلى توقف الدعم عن نحو 200 ألف شخص في وقت ضاعفت فيه الاحتياجات خلال العامين الماضيين. وأفادت مدير البرنامج في فلسطين شون هيوز بأن تصاعد عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جانب الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ثلث سكان الضفة يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. التفاصيل في هذا التقرير.
6: الضفة قد لا تبدو أزمة الغذاء واضحة للوهلة الأولى، المتاجر مفتوحة والمواد الغذائية موجودة، لكن المشكلة تبدأ عند صندوق الدفع. حين يتراجع الدخل وترتفع كلفة المعيشة تتحول تفاصيل بسيطة إلى حسابات يومية. ماذا نشتري؟ ماذا نؤجل؟ وكيف يمكن أن يكفي ما في البيت حتى نهاية الشهر؟ هذا جزء من واقع تعيشه آلاف الأسر الفلسطينية، وفي الوقت الذي تتسع فيه دائرة الاحتياج تأتي ضربة جديدة، المساعدات الغذائية نفسها تتقلص. برنامج الأغذية العالمي أعلن خفض مساعداته في الضفة إلى النصف بسبب نقص التمويل، ما يعني خروج نحو 200 ألف فلسطيني من دائرة المستفيدين من أصل نحو 400 ألف شخص كانوا يحصلون على الدعم. المفارقة أن هذا التقليص يأتي في وقت تقول فيه بيانات البرنامج إن الاحتياجات الغذائية في الضفة تضاعفت منذ عام 2023، وتشير البيانات إلى أن 76% من الأسر شهدت انخفاضاً في دخلها، فيما لم تعد نحو ثلث الأسر قادرة على تحمل تكلفة غذاء متوازن. وهنا لا نتحدث فقط عن عائلة تشتري كمية أقل من الطعام، بل عن تغير في تفاصيل الحياة نفسها. وجبة كانت عادية تصبح رفاهية، ونوع من الطعام يستبدل بآخر أقل تكلفة، ومصاريف التعليم والدواء والمواصلات تدخل في منافسة مع فاتورة البيت. ومع القيود على الحركة وتراجع فرص العمل والضغوط الاقتصادية، تصبح الأسر الأكثر هشاشة أول من يدفع ثمن أي تراجع جديد في المساعدات. وفي قطاع غزة تبدو الصورة أكثر قسوة، مع استمرار الأزمة الإنسانية وتقليص قيمة بعض المساعدات النقدية وسط تحذيرات من تخفيضات إضافية إذا لم يتوفر التمويل. برنامج الأغذية العالمي يقول إنه يحتاج إلى نحو 386 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لمواصلة مساعدة قرابة مليوني فلسطيني في الضفة وقطاع غزة. وفي النهاية قد تختصر كل هذه الأرقام في سؤال واحد: هل سيكون لدى هذه العائلة ما يكفي لتضع وجبة الغد على المائدة؟ هنا تصبح المساعدة الغذائية أكثر من مجرد دعم، تصبح فارقا حقيقيا بين عائلة تستطيع أن تكمل شهرها وأخرى تضطر إلى الاختيار بين احتياجاتها الأساسية.
1: بهذا تقرير مستمعينا نختم حلقتنا لهذا اليوم في الواحدة الإخبارية. نلقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم وأبرز العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم. هذا البرنامج برعاية
1: سي أف آي، ثبت خطواتك.
2: استعاد إقليم كردستان العراق الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي بعد الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات طائرات مسيرة في حرب إيران، مع عودة معظم الشركات النفطية إلى العمل. وارتفع إنتاج النفط مجددا في كردستان إلى ما بين 220 ألفا إلى 230 ألف برميل يوميا بحسب وكالة رويترز. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة التي قدمت تبرعات ضخمة لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لتحقيقات في الكونغرس إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني القادم، وتقوم حاليا بزيادة تبرعاتها للحزب الديمقراطي. وأكدت مكاتب محاماة في واشنطن أن مجموعة من هذه الشركات طلبت استشارات بشأن نقاط الضعف القانونية لديها إذا استهدفها الديمقراطيون بتحقيقات حول أنشطتها بعد الانتخابات ودعمها لدونالد ترامب.
0: هذا البرنامج برعاية
1: CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد فتى اليوم جرى قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. محافظة القدس ترصد خلال شهر آب 2026 تصعيدا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في المحافظة، أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وتسجيل 114 حالة اعتقال و83 إصابة، فيما اقتحم أكثر من 5000 مستوطن المسجد الأقصى، ونفذت سلطات الاحتلال 40 عملية هدم وتجريف. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توثق في تقريرها الشهري تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر آب الماضي، مشيرة إلى تسجيل 26 اقتحاما للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 155 وقتا. قوات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار في بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. جيش الاحتلال يهدم اليوم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه وكهوف ومنشآت أخرى في قرية التبان بمسافة يطا جنوب الخليل. الشرطة تعلن اليوم أن فرع مباحث رام الله تمكن من تحرير امرأة وابنتها بعد أقل من ساعة من تعرضهما للاختطاف من أشخاص، وذلك عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول اختطافهما من داخل حضانة في منطقة كفر عقب وتوجه الخاطفين بهما إلى إحدى البلدات في محافظة رام الله والبيرة. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليل باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. الريال الإيراني يسجل تراجعا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي متجاوزا حاجز 2.19 مليون ريال للدولار الواحد. أسعار الغاز الأوروبي تتجاوز 75 يورو للميجا وات في أعلى مستوى لها منذ عام 2023. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: Hayat. في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,470 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تهدم 4 آبار ارتوازية وبيوت بلاستيكية في حي الثغرة ببلدة بيت أمر شمال الخليل. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية للعام 2026 لطلبة المحافظات الشمالية والضفة والجنوبية وقطاع غزة والخارج ستعلن يوم غد الخميس الموافق 3 أيلول عند 3:00 عصرا. الشرطة تعلن أن فرع مباحث رام الله تمكن من تحرير امرأة وابنتها بعد أقل من ساعة من تعرضهما للاختطاف من أشخاص، وذلك عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول اختطافهما من داخل حضانة من منطقة كفر عقب، وتوجه الخاطفين بهما إلى إحدى البلدات في محافظة رام الله والبيرة. الخارجية السعودية تقول بأن المملكة تدين استهداف إيران الناقلة السعودية صدر خلال عبورها مضيق هرمز. وكالة بلومبرغ ونقلا عن مصادر مطلعة تقول إن شحنة النفط المتجهة من الخليج إلى الهند تواجه عقبات وتأخيرا في مواعيد التسليم بسبب التوترات في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن 2 على الأقل من شركات تكرير النفط اضطرتا إلى ترتيب شحنات بديلة أكثر تكلفة بعد عدم وصول الشحنات المخطط لها في مواعيدها. الرئاسة المصرية تفيد بتوافق مصري صيني على ضرورة تغليب الدبلوماسية للتواصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في الشرق الأوسط. في أحوال الطقس اليوم غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق ويطرى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد مساكم وتحياتنا لكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا بتسمعونا. احنا معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا. برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وتحياتنا كمان لرعاة برنامجنا. تحياتنا لكل حدا عم بسمعنا بهالحظات بسيارته بمكان عمله بالبيت بأي مكان متواجدين فيه. يسعد مساكم بكل خير ويسعد مساك لنا.
1: يسعد مساك أسماء ومساء كل الناس اللي بتسمعنا هلأ في حلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. طبعا زي ما عودناهم دائما رح يكون في معانا أخبار أول مرة بسمعوها أخبار رح تسليهم وهم بالطريق أكيد بعد ما كانوا في أشغالهم بيوم طويل، فرح يكونوا معنا بهاي الساعة بأخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم.
0: ومستمعينا من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطيني بتسمعونا على 98.3 شمال الضفة والأغوار 96.4 الجنوب وقطاع غزة 96.4

0: ونبلش احكي.
1: يعني دائما اخبارنا لنا بتكون جديدة جد وغريبة, ودائما بنحكي انه كل شيء قديم قاعد برجع وبنشوف الاشياء اللي كانت زمان. في فترة من الفترات كنا نحكي انه لا هاي الاشياء احنا ما بنستخدمها, انتو كتير قديمين, هلا بنشوفها عم ترجع,
0: صرنا نرجع لها.
1: يعني خبرنا الأول في عنوانه من عند الجدات, المروحة رجعت ترند. ومين كان يتخيل أنه مروحة الجدات القديمة ترجع موضة في 2026 في إسبانيا؟ ومع موجات الحر ودرجات الحرارة وصلت لحوالي 39 درجة, رجعت المروحة اليدوية التقليدية بقوة للشوارع. الشباب والكبار صاروا يحملوها معهم بالمترو, بالساحات, وحتى بالمهرجانات, مش بس لأنها بتعطي شوية هواء, كمان لأنها صارت قطعة موضة وإكسسوار صيفي. الطريف أنه المروحة زمان كان لها لغة خاصة, يعني حركة معينة فيها ممكن تعني إعجاب, حركة تانية بتعني الرفض أو اهتمام. الأجمل أنه المروحة اليوم مش بس وسيلة لتبريد, كمان رجعت الناس لقطعة من التراث الإسباني. يعني كمان هاي معلومة أنها هي من التراث الإسباني, وصارت تظهر بأشكال وألوان وتصاميم عصرية, بدل ما تكون مجرد غرض قديم بالبيت صارت جزء من اللوك الصيفي من جديد. يعني باختصار صار احنا بنستنى التكنولوجيا تنقذنا من الحر, والاسبان رجعوا لحل عمره مئات السنين.
0: بحس في بكل بيت مروحه حاليا, حتى لو هم عندهم مكيفات. يعني
1: صارت عندهم ترند كمان, انه يعني ضروري مع اللوك تاعه يكون حمل المروحه وين ما كان.
0: يعني هو اختراع صراحه رائع بالصيف,
1: كلن بواحد
0: هوي على الواحد.

0: مع إنه بنحكي عن الترندات يا أسماء، فخلينا نروح لكمان خبر بحكي لك إنه في ترند غريب واللي هو قرروا يعيشوا زي الحيوانات. في ترند غريب انتشر على السوشيال ميديا، ناس صاروا يقلدوا الحيوانات بطريقة مش بس باللبس أو بالشكل وإنما كمان بالحركة والتصرفات. بعضهم بيظهر بأقنعة وملابس مصممة بشكل بيشبه حيوان معين، وبيصوروا فيديوهات هم بيتحركوا وبيتصرفوا بطريقة مستوحاة منها. الموضوع بالنسبة لكثير من المشاركين هو مجرد هواية وترفيه ومحتوى للسوشيال ميديا، لكن بالنسبة لناس ثانية صار جزء من مجتمع إلكتروني كامل. في ناس بتشارك تجاربهم، بتتعرف على أشخاص عندهم نفس الاهتمام. وطبعا الانترنت ما قصر، اي فكره غريبه بتبدا من شخص او مع شخص او اثنين وفجاه بتلاقيها منتشره عند الاف الناس. والاغرب انه زمان لما واحد كان يقلد حيوان الناس كانت تساله انه شو مالك، بس هلا ممكن يصور فيديو وينزله على الانترنت وبعد يومين يلاقي حاله عنده الاف المتابعين. فيعني باختصار السوشيال ميديا قدرت تتحول تقليد لحيوانات من حركه عابره لمحتوى كامل.
1: صراحه لانا انت بتحكي وانا مش قادره اتحمل، لانه لازم اضحك لانه هلا فهمت شو اللي عم بصير حوالينا. طلع الموضوع ترند،
0: يعني
1: يعني بنشوفه من بعض الناس حوالينا طلع ترند، فهلا فهمت شو القصه.

0: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل مكملين بأخبارنا، خليكم على السمع.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو، البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
7: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي، بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
8: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
10: هذا البرنامج برعاية
11: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
12: بانوراما راجع.
0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد لنكمل معكم حلقتنا لليوم من بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين تسمعونا على 98.3، شمال الضفة والأغوار 96.4، الجنوب وقطاع غزة 96.8.

0: نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لك إنه وظيفة جديدة إذا بدك تشتغل أولاً تعال عشان نستفزك. في بعض أصحاب الشركات عندهم طرق غريبة لتحفيز الموظفين، ومن الأفكار اللي أثارت جداً جدل كبير استخدام الاستفزاز كوسيلة لرفع الإنتاجية. يعني بدل ما المدير يحكي لك برافو عليك شغلك ممتاز، الفكرة بتقول إنه خليه يستفزك شوي يمكن تتحمس وتثبت له إنه هو غلطان. والحجة وراء هالفكرة إنه أحياناً الإنسان لما يحس إنه حدا شكك بقدراته بيشتغل عنده رغبة إنه بده يثبت العكس. يعني بدل ما يستغل أو تشتغل عشان المكافأة تشتغل عشان تقول انه شايفني ما بقدر، طيب استنى علي. بس طبعا الموضوع له وجهة تانية، لانه في فرق بين انك تحفز الموظف وبين انك تنكد عليه حياته. اذا كل يوم المدير داخل عليك مستفزك او بيستفزك، ممكن الموظف ما يصير اكتر انتاجية، ممكن يصير اكتر ابداع في البحث عن وظيفة تانية. وبالنهاية يمكن احسن طريقة للتحفيز مش الاستفزاز ولا حتى الصراخ، يمكن بس تعطي الشخص بيئة منيحة تقدر شغله وتخليه يحس انه فعلا له قيمة في هذا المكان. يعني مع أو مش مع،
1: يعني الواحد لما يعمل شغلة ويتعب عليها أكيد بحب يشوف التقدير، بس إذا ضلوا يشتغل يشتغل يشتغل وما كان في تقدير، أنا بفضل ساعتها إنه ما يحاول يشتغل عشان يرضي غيره، طالما أنا شايفة إنه شغلي تمام وأنا بالنهاية بشتغل عشاني.
0: صح.
1: كمان لما ما ألاقي تقدير فبيكون كل الشغل بس عشاني أنا، فبضلني زي ما أنا بشتغل كيف أنا بيريحني.
0: يعني هو ما يقدره بس برضه مش ضروري، يعني لازم يقدره، بس في حال ما قدره بس مش ضروري يستفزه أو حتى أنه يصرخ عليه. يعني
1: أنت حاول ما تخلي حدا يستفزك.
0: بالضبط.

0: نروح لخبر تاني معنا لليوم مستمعينا وبيحكي لنا نظارات ب 2200 دولار بس عشان تشوف العالم بطريقة مختلفة. وهون تحكي لك إذا كنت مفكر إنه النظارة وظيفتها بس تساعدك إنك تشوف أو تحمي عيونك من الشمس، يبدو إنه الموضوع اتغير. شركة سناب كشفت عن نظارات ذكية جديدة بسعر ما يقارب 2200 دولار، والنظارة مش بس للمنظر، هي مصممة باستخدام تقنية الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. الفكرة إنك تلبس النظارة وتضل شايف العالم حواليك بشكل طبيعي، لكن بنفس الوقت تظهر قدامك معلومات رقمية مرتبطة بالمكان أو الأشياء اللي حواليك. يعني التكنولوجيا بتصير موجودة قدام عيونك مباشرة بدل ما تضل ماسك تليفونك طول الوقت. النظارة كمان تدخل بعالم المساعدات الذكية، يعني بدل ما تطلع تليفونك وتدور على معلومة ممكن تتفاعل مع التكنولوجيا من خلال النظارة نفسها. بس طبعا أكثر إشي لفت انتباه الناس هو السعر، حوالي 2200 دولار. يعني النظارة غالية لدرجة أنه قبل ما تلبسها ممكن تحتاج نظارة تانية عشان تشوف السعر منيح. الشركة بتراهن أنه مستقبل التكنولوجيا رح يكون أقل اعتماد على شاشات التليفونات وأكثر اعتماد على الأجهزة اللي بتلبسها وبتخليك تشوف المعلومات قدامك وإنت ماشي. يعني ممكن نوصل لمرحلة نصير نحكي وين تليفوني ويطلع الرد ليش بدك تليفونك النظارة على وجهك.
1: يعني ممكن نوصل
0: تستهويك هاي الشغلات،
1: يعني ممكن نوصل لهاي المرحلة بس إذا كان سعرها أقل. طول ما هو سعرها عالي لهاي الدرجة ما أظن حدا
0: يعني أنا ممكن أستخدمها إذا مضلش حدا غيري مستخدمهاش خلص لازم أستخدمها.
1: بحس أنه مش إشي كتير مهم، يعني
0: يمكن الناس اللي بتهتم بموضوع السوشيال ميديا واليوتيوبرز خلينا نحكي اللي شغلهم كله على السوشيال ميديا بيهتموا بهاي الأشياء أكتر، وإحنا هذا بنشوفه كمان كيف بيروحوا يهتموا بأي إشي جديد بنزل بخص السوشيال ميديا على طول لازم يكون عندهم، وفي منافسة بيناتهم بتكون هذا
1: بس
0: الإشي.
1: بحس هاي ممكن كتير تأثر على عينين لأنها حتكون كتير قريبة،
0: يعني أكيد
1: مش زي التليفون أو زي الأبل ووتش مثلا. خلينا نحكي أنه هي كمان تعتبر إشي متطور أنه بيستغني
0: ممكن كمان شوي لما تصير تطلع أبحاث دراسات أنه هاي بتأثر على العينين بصير الشركات يرد على بعض أنه إحنا عملنا هاي التقنية عشان تحمي العيون، وبتطلع الشركة تانية بترد لا. فرح
1: منافسة شرسة رح تكون في التكنولوجيا لقدام.
2: اللي خاف

0: طيب نروح لكمان خبر بحكي لكم إنه إذا صحيتوا على الساعة 9 ممكن تكونوا من الأشخاص الكسولين. في نقاش طريف انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا لرجل أعمال هندي فتح موضوع يمكن كتير ناس رح يختلفوا معه فيه وهو موضوع الصحوة بكير. الفكرة انه في اعتقاد منتشر عند ناس كتير خصوصا في مجتمعنا انه الشخص الناجح لازم يكون صاحي من الساعة 5 الصبح. اذا صحيت الساعة 5 معناته انه انت شخص منضبط وطموح، اما اذا صحيت على الساعة 9 فمباشرة بتصير متهم بالكسل وكأنك ضيعت 4 ساعات من مستقبل البشرية. رجل الأعمال انتقد هاي الفكرة وحكى انه وقت الاستيقاظ لحاله مش مقياس للنجاح ولا حتى للجدية، لانه الناس اجسامهم وانماط حياتهم مختلفة وفي اشخاص انتاجيتهم بالليل اكتر بتكون من الصبح. وبصراحة يعني ممكن يكون معه حق، لانه مش منطق واحد يصحى الساعة 5 يقعد ساعتين يتثاوب ويشرب قهوة وبعدين يحكي لك انه انا شخص صباحي ومنتج. بس بالنهاية اذا صحيت على الساعة 5 واشتغلت وانجزت فبيكون ممتاز، واذا صحيت على الساعة 9 واشتغلت وانجزت برضو كمان بيكون ممتاز. المهم شو عملت بعد ما صحيت، مش الساعة اللي صحيت فيها وفتحت فيها عيونك. انا صراحه مع انه
1: انا مع هذا رجل الاعمال، يعني برافو برافو عليه، بحكي صح. و يعني عن جد فتره النوم للنوم خلص، انا لما اصحى بوعدكم اني راح انتج. هدول زي فكره انه كانوا يضحكوا علي كثير وانا بالتوجيه اخص، نامي منيح واصحي على الفجر بكون مخك وذهنك صافي. عمري ما صحيت الا مخي نايم. يعني كثير مرات حاولت اعملها اروح مش مخلصه الماده، فعملتها مرتين ثلاث وحاولت اني ما ارجع اعملها لانه انا نفسي افهم كيف اللي بصحوا على المظبوط على الفجر. صح. زي ما بيحكوا نامي خلص اتركي الماده، كنت اتركها، يا ريتني ما كنت ارد، كنت اتركها انه خلص اصحى على الفجر ذهني صافي. بعرفش يمكن في ناس تزبط معهم، انا ما عمرها زبطت
0: يعني
1: معي.
0: ممكن تكون حسب طبيعه اجسام واللي بنطبق على على كل واحد، مش شرط ينطبق على الثاني يعني، فانه ما دخل امتى صحيتوا، المهم انكم تنجزوا انتم خلال يوم،
1: المهم اشوف انجازاتكم.
0: بالضبط، مش مهم الساعه، هذا يعني انهم صحوا الساعه واحدة اكيد
1: اكيد، مش واحده بس كمان مش على الخمسه
0: اكيد. انا برضو
1: بس اصحى صلي الفجر ارجع نام، يعني حلو
0: يعني لو صحيت الساعه 9 الساعه 10 مناسب.

0: مكملين مستمعينا في أخبارنا المنوعة من حول العالم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. وهون بدي أوجه تحية لكل طبعا شفرية التكاسي اللي عم بسمعونا بهاللحظات ويعني اللي موجودين معنا دائما واللي طرقهم دائما ومشاويرهم ما بين المحافظات سواء المشاوير الداخلية والخارجية. بنتمنى لكم دائما السلامة. واسمعونا منيح في بانكوك شو عم بصير. بيحكي لنا في تاكسي في بانكوك بس مش أي تاكسي. وفي بانكوك تاكسي عادي من برا لكن أول ما تركب فيه بتكتشف إنك مش بس راكب، ممكن تطلع من السيارة ومعك أغراض مجانية. السائق حول جزء من سيارته لمكان صغير في مستلزمات يومية مختلفة مثل فرش الأسنان، الجوارب، بعض الأغراض الشخصية، حتى طعام للحيوانات الأليفة، والركاب بقدروا ياخدوا الإشي اللي محتاجينه بدون ما يدفعوا ثمنه. الفكرة بلشت كطريقة لمساعدة الناس اللي ممكن يحتاجوا غرض بسيط وهم بطريقهم، لكنها بسرعة لفتت انتباه مستخدمي السوشيال ميديا، خصوصا انه الفكرة التاكسي عادة مرتبطة بالمشوار والأجرة مش شو ناقصك خده معك. وبدل ما يكون السؤال المعتاد للسائق قديش الأجرة، صار ممكن يكون في عندك فرشاة أسنان. يعني في بانكوك ممكن تطلع من التاكسي بوصلتك لمكانك ومعك فرشاة أسنان وكيس أكل للبساس.
1: يعني الفكرة حلوة، يعني هون الفكرة لا تعمم طبعا ومش على الكل، بس هون بالعادة لما يكون صاحب التاكسي حاطط محارم، بكيت محارم، وحدا من الركاب يطلب محرمة وهيك شوفير بتطلع عليه بالمراي بصفن فيه وبجحره وبعدين بقول له خد وبعطيه بس واحدة. يعني
0: بتنكد موضوع المحرمة.
1: يعني وهي محرمة بتخيلي هذا حاطط بقلبها فرشاة أسنان كمان وأشياء مسلزمات تانية.
0: طب والله إنه كريم اللي اخترع هاي الفكرة،
1: يعني حلوة.
0: يعني إحنا ممكن نحكي على أشياء مش شرط، يعني فرشاة أسنان أغلى فرشاة أسنان تكون موجودة، الجرابات أغلى جرابات، عادي أشياء بسيطة ممكن ما تكلف إشي بس إنه حلو. حتى هو يعني التاكسي تبعه مميز.
1: يعني حتى كمان بحس إنه أغلب الناس لما تكون بدها تطلع في تاكسي أو في سيارة بتكون مستعجلة، فهي أكيد بتكون ناسية غرض من الأغراض، فحلو إنها لقيتها في التاكسي بدل ما ترد ترجع.
0: يعني أبصر تصير هاي الفكرة ولا لا،
1: ما أظن.
0: الله أعلم. تحياتنا لهم في بانكوك على هالفكرة الحلوة.

0: حياتك أنا.
1: مستمعين خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع منكمل معكم بقى جولتنا وأخبارنا بهذا اليوم.
2: تعي لقلبي وشوفي كيف بعينيك دموع.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في بانوراما رايا. وزي ما عودناكم دايما في عنا أخبار غريبة، وبهذا الخبر في عنا اختراع غريب، سرير على شكل حرف V. ومن بين الاختراعات الغريبة اللي ظهرت في معارض التصميم، في فكرة سرير شكلها لحالها بتخليك توقف وتتطلع مرتين. هذا السرير مصمم على شكل حرف V بدل الشكل المستطيل المعتاد. الفكرة جاي من محاولة إعادة التفكير بطريقة النوم واستخدام مساحة الغرفة، بحيث يكون السرير بتصميم مختلف عن الشكل التقليدي اللي إحنا متعودين عليه من مئات السنين. والغريب إنه إحنا أحياناً تقريباً ما منفكر بالسرير كاختراع أصلاً. السرير بالنسبة لنا هو إشي بسيط، عبارة عن فرشة ومخدة وبطانية وخلص. لكن في مصممين بيشوفوا حتى السرير فرصة للتجربة والتغيير. طبعاً مش كل اختراع غريب لازم ينجح أو يصير موجود بكل بيت، بس كتير من الأفكار الجديدة بتبدأ أصلاً بشكل غير مألوف. يعني ممكن اليوم تشوف سرير على شكل حرف V وتحكي مين بده ينام هيك، أو بعد كمان سنة تلاقيه صار ترند والناس كلها بتقول كيف كنا ننام على الأسرة العادية. ممكن تنام على هيك شكل سرير؟
1: يعني صراحة أنا من الناس يعني لما أنعس ما بين الشكل، بس مش عارفة إذا الناس راح تحطه في البيت يعني. بس أنا بحس إنه الناس صارت تلحق الترندات.
0: صح.
1: يعني أنا بحكي إذا هذا السرير طلع ترند حتشوفيه في أغلب البيوت.
0: يعني بس هو ضيق، بحس حرف فيه يعني كيف
1: طلع ترند؟ بيدبروا حالهم، لو بحشروا حالهم حشر.
0: يعني ولد صغير بينام عليه بوقع عليه إذا أنا، ما بالكم الكبار.
1: فبنستنى ومنشوف.
0: صح.

ومنذكر مستمعينا برنامجنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ودائما ممكن تتابعونا وتشاهدونا من خلال ترددات البث من جنين والجليل الأعلى على 98.3 ومن وسط فلسطين كمان على 98.3, من شمال الضفة والأغوار 96.4, الجنوب وقطاع غزة 96.8. وكمان من خلال راية تي في بإمكانكم تتابعونا وتشاهدونا. وهلا بدنا نوجه تحية لكل حدا كان معنا بحلقتنا لليوم وكل حدا انضم معنا على السماع.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: عند التأمين والتسديد عبر التطبيق البركة للتأمين الإسلامي. حلت البركة. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10%.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهد فتى جراء قصف الاحتلال منطقة الهوجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل رئيس بلدية دير بلوط جهاد قاسم وثلاثة مواطنين أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من البلدة غرب سلفيت. سلطات الاحتلال تهدم مساكن من الصفيح وبركسات وحظائر أغنام وأبار مياه وكهوف ومنشآت أخرى في قرية التبان بمسافة ريطة جنوب الخليل. وزارة الصحة المصرية تقول أن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون إثر حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح هذا اليوم. وفيما أوضحت الوزارة في بيان أن الحدث وقع على طريق يربط بين مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وأنه جرى الدفع ب20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الأمريكي الإيراني، مؤكدة استمرار انخراط إسلام أباد في الحوار ومعربة عن تفاؤلها بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وزير الطاقة الأمريكي لشبكة CNBC يقول أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين. في حول طقس اليوم غدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويترى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات

يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات.